0: يا مجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

عليها من راح نكبر من يجينا والجداد مو راحت عليها من راح نكبر من يجينا قاعد شماعة الهوى قصة ونخاف يطفن وسهيل قاعد شماعة

بس يا الحجه ويا سعدني وصف للهوى دوار.

لازم لازم لازم يا حبيب والله لازم لازم لازم حبيبي تكون اجي للدار للدار.

0: عليك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة
2: أبيه. إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه على هو راديو التايمز سكوير. سيكون معكم مصطفى نزار في هذه الساعه، كونوا معنا.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. مستمعينا تقدرون تسمعون على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان وين ما تكونون, أيضا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير وتسمعونا على مدار الساعة. مستمعينا الكرام نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواع الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق.

تابع على أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 36، في المثنى وتيقار والبصرة 40، وميسان 41. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا على العموم، مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية خفيفة في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع درجات الحرارة بضع درجات على العموم. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلنت مديرية المرور العام منع أصحاب الدراجات ومنح أصحاب الدراجات النارية الداخلة إلى العراق بصورة مشروعة والدراجات المباعة في المزاد العلني مدة 90 يوم عمل لاستكمال إجراءات تسهيل أو تسجيل أصوليا وتثبيت لوحاتها المرورية. وذكرت المديرية في بيان لها أن المهلة تبدأ من يوم الأحد الموافق 18 من تشرين الأول وتستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 22 شباط 2027، داعية أصحاب الدراجات المشمولة إلى مراجعة مواقع التسجيل التابعة لها في المديريات وأيضا لإكمال الإجراءات وفقا لأحكام القانون. وأضاف البيان أن المخالفين لأحكام هذا البيان ستفرض عليهم غرامات مالية مقدارها 100,000 دينار استنادا إلى قانون المرور النافذ، ويأتي هذا القرار استنادا إلى الصلاحيات المخولة لمديرية المرور العامة بناء على موافقة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية بهدف منح أصحاب الدراجات النارية المدة الكافية لاستكمال إجراءات تسجيلها بصورة قانونية.

يعتبر ترك قوارير الماء البلاستيكية معروضة لأشعة الشمس المباشرة داخل السيارة أيضا سلوكا صحيا ضارا يجب تجنبه تماما. حرارة الجو العالية تساعد على تفاعل المواد الكيميائية والمصنوعة منها العبوات مع الماء، ما أيضا يغير طعمه ويطرح مركبات غير آمنة للاستهلاك البشري. لذلك الاحتفاظ بالماء في حافظات معدنية معزولة يحمي الصحة العامة ويضمن نقاوة المشروبات طوال فترة التواجد خارج البيت. ونشوف أنه بعض المحال التجارية تكون مخلية هذه القنان الماء أو يعني نسميها احنا دبات الماء أو البطالة تكون موجودة على الرصيف والشمس تزقع بيها ليل ونهار، وبالتالي هذه الأمور هي من الأمور الخطأ جدا، على الرقابة متابعتها. بالأسواق أقول لك ما عندي مكان وين أخليها، فبالتالي هذا أنت مجبر أنه تتوفر لها مكان وتوفر لها مخزن بعيد عن أشعة الشمس وغيرها أيضا من يعني الظروف الجوية القاسية كالأتربة وغيرها أيضا من يعني الأمور. بالتالي هذه من الأشياء المهمة جدا إلى أنه يعني تغطية يعني قوارير الماء وحتى أيضا الأطعمة بصراحة. يعني مثلا موضوع هذا الشيبس أو دائما تلقاه خطية موجود مشمور برا بالشارع، يعني ما تدري ليش، يعني هو الوحيد طاردينه من المحل، يعني فتلقى كل الأشياء مثلا داخل المحل إلا هو هذا الشيبس والماء ما يردوهم داخل المحل، يعني ما أدري ليش. يعني فهذا تلقاه مثلا تأخذ يعني شيبس تلقاه كله تراب وعنكبوت وحمامة وما تدري شنو الموضوع، فيحتاج فعلا وقفة مهمة جدا من قبل المعنيين بهذا الموضوع. الأطفال يأخذون شيبس أبو فلان وشيبس أمه فلان على مود بي جوائز وما أدري شنو هاي السوالف، يعني حاطيهن برا بالشارع بالشمس، يعني فيحتاج فعلا إعادة تنظيم لهذه التفاصيل من قبل الجهات المعنية يعني توفير مكان خاص إلى بعيد عن الشمس والغبار.

إيقاف التنبيهات والإشعارات غير الضرورية في تطبيقات الهاتف المحمول خطوة ذكية لاستعادة التركيز اليومي الرنين المستمر وظهور الرسائل الفورية على الشاشة يشتتان الانتباه ويقطعان تسلسل الأفكار أثناء إنجاز المهام المهنية. وتخصيص أوقات محددة لمراجعة التطبيقات يمنحك السيطرة الكاملة على جدولك ويزيد من إنتاجيتك بشكل ملحوظ بعيدا عن الفوضى الرقمية المستمرة. وهذه في كثير من الأشخاص يعني عندهم مفعلين إشعارات كل شيء، حتى إشعارات الألعاب وإشعارات اللي ما أدري شنو الأشياء اللي هي مو بالضرورة أنه تكون مهمة. تطبيقات يعني ما تحتاج إلى أنه تشغل إشعاراته، فهو مشغل كل الإشعارات الموجودة والغير موجودة، وتلقاه كل شوية يرن عنده التليفون تتوقع أنه فد شيء مهم، لكن هو بالأحرى مثلا يقول يعني صار لك زمان ما فتح لعبة الشطرنج فيمتى ترجع تلعبها.

يقولون ازدحامات الشوارع كلش هواية وكثير من التقاطعات، يعني خلاص يعني لازمة يعني خلاص يعني واقفين يعني ماكو يعني تاكل لك مثلا ربع ساعة وانت يعني تقاطع واحد يعني. فالله يكون بعون الجميع، ويعني مدينة التقاطعات يحتاج أكيد يعني هندسة مرورية جديدة، ويعني أكيد مع بداية العام الدراسي الجديد اللي صار لتقريبا يعني أقل من شهر خلينا نقول، وبالتالي نشوف اكتظاظ في السيارات والشوارع والتقاطعات يعني. عموما مستمعينا الكرام، تساهم مبادرة تشجيع الأطفال على التعبير بحرية عن مشاعرهم أفكارهم بالبيئة في بناء شخصية متوازنة وواثقة، لذلك كبت مشاعر الحزن الغضب لدى الصغار رح يخلق ضغطا نفسيا عميقا ويؤثر سلبا على سلوكهم اليومي، بينما الحوار المفتوح يفرغ الشحنات السلبية. الاستماع الصادق الصبور من الوالدين يقوي الروابط الأسرية ويجعل الأبناء يلجؤون للبيت كملاذ آمن ومستقر للجميع.

تعتبر خطوة تأمين شبكة الإنترنت المنزلية بكلمة مرور قوية ومعقدة إجراء أمنيا ضروريا لمنع اختراق الأجهزة. مشاركة الرمز مع غير المعنيين راح تستهلك سرعة الشبكة وتكشف خصوصية الملفات الشخصية المخزونة على الحواسيب والهواتف المتصلة. التغيير الدوري أو التغيير الدوري لكلمات السر وفحص الأجهزة المتصلة يضمنان حماية رقمية عالية ويحفظان على سرية البيانات من الاستغلال العشوائي. شايف في كثير من الأشخاص يعني يقعد في مقهى، في مكان عام، في مطار، في أي مكان يعني يطلب شبكة الواي فاي أو رمز الإنترنت يعني، وهذه يعني ممكن ما تعرف، قد تكون مهكرة أو قد تكون يعني مسيطر عليها، بالتالي راح يخترقون الأجهزة المرتبطة بها يعني. وناس إنه عندها خصوصيات وتفاصيل بالتليفونات من ناحية مثلا المعاملات اللي هي ممكن تكون مصرفية أو يعني التطبيقات البنكية وهذه التفاصيل وغيرها أيضا من الأمور الخاصة اللي تكون موجودة في موبايلك، بالتالي يعني لا تشبك على أي واي فاي يعني إلا تكون متأكد من عنده، وفي نفس الوقت لا تنطي أيضا الواي فاي الخاص بالبيت مالتك لأي شخص.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن المظاهر الاجتماعية والاستدانة في المناسبات. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنعود، كونوا معنا.
1: المظاهر الاجتماعية والاستدانة بين الحاجة للتكافل والوقوع في الاستعراض. في مجتمعنا المعاصر يطفو على السطح جدل اجتماعي وعائلي متصاعد يتكرر عند كل مناسبة، سواء في الأعراس أو مجالس العزاء أو الأعياد، وحتى في تفاصيل الحياة اليومية. ويتلخص هذا الجدل في الظاهرة المتزايدة، الإنفاق المفرط والاستدانة لمجرد مضاهاة الآخرين ومجاراة المظاهر الاجتماعية السائدة. فبينما يرى البعض أن هذه التكاليف والاستعدادات الضخمة هي جزء من التراث والقيم الاجتماعية في إظهار الكرم والاحترام للضيوف والمجتمع المحيط، يرى فريق آخر أننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة من الاستعراض المالي الذي يثقل كاهل الأسر بالديون والمشكلات الاقتصادية المجهدة. إن المتعمق في أبعاد هذه القضية يلمس شرخاً اجتماعياً واضحاً، فالضغط المجتمعي الخفي والمقارنات البصرية التي غذتها وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة جعلت الكثير من الأسر تشعر بالدونية أو الحرج إذا لم تنظم احتفالاتها أو مناسباتها وفق معايير مكلفة تتجاوز إمكانياتها المادية الفعلية، وهذا ما يدفع العديد من أرباب الأسر أو الشباب المقبلين على الزواج إلى الاستدانة والقروض المجهدة ليجدوا أنفسهم بعد انتهاء المناسبة العابرة غارقين في ديون طويلة الأمد تهدد استقرارهم النفسي والأسري. وفي المقابل يرفع عقلاء المجتمع والباحثون الصوت داعين إلى ضرورة إحداث ثورة فكرية وسلوكية تعيد الاعتبار لقيم البساطة والاعتدال والوعي الاقتصادي. إن الكرم الحقيقي والتقدير الاجتماعي لا يقاسم بحجم البذخ والمظاهر الشكلية المكلفة، بل بعمق المودة وحسن الاستقبال والصدق في العلاقات الإنسانية. إن الشجاعة الاجتماعية اليوم تتجلى في القدرة على كسر هذه السلسلة من المظاهر التعجيزية وتبني نمط عيش متزن يراعي التحديات الاقتصادية الراهنة ويحمي مستقبل الأسرة والأبناء. فهل أصبحت المظاهر الاجتماعية قيداً يفرضه المجتمع على أفراده دون مراعاة لظروفهم المادية؟ وكيف نشجع مجتمعنا على تبني ثقافة التبسيط والاعتدال في المناسبات لحماية بيوتنا من أثقال الديون والتوترات النفسية؟

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل هذه الظاهرة يعني منتشرة بشكل كبير جدا في المبالغة بالمناسبات والمظاهر الاجتماعية بالأعراس الباذخة والمهور المرتفعة وحفلات الاستقبال المكلفة، وهذه تعتبر من أبرز المشكلات اللي تهدد الاستقرار المالي والنفسي وأيضا للأسر، خصوصا الشباب المقبلين على الزواج. وأيضا تتحول هذه المناسبات السعيدة أحيانا نتيجة ضغط العادات والتقاليد المستحدثة الجديدة هسه اللي يعني انتشرت، وثقافة التفاخر إلى عبء ثقيل تدفع العائلات بسبب يعني نحو الاستدانة، القروض يعني وتراكم الديون الثقيلة، حتى تبدي حياة زوجية أو حياة أسرية بتوتر مالي ونفسي كبير. إيش أشمعنا بيت فلان مسوين، جايبين فرقة سورية تسوي العرس يعني وإحنا ما مسوين يعني، وغيرها أيضا من الأمور يعني القاعات واختيار القاعات بطريقة معينة، ويعني لازم إنه تكون أكو فقرات في العرس تسوونها، ولازم إنه تصير مثلا إحنا شلون الأتراك يعني أي إحنا مثلهم يعني شنو فرقنا عنهم. فهذه الأمور للأسف يعني دخلت بدخول الترند وبدخول مواقع التواصل الاجتماعي والريلز والترندات، وهذه التفاصيل غيرت تفاصيل معينة وخلت يعني بعض الناس تتخبل، حتى ممكن تسوي يعني عرس معين في طريقة معينة يعني، وبالتالي تثقل على الرجل مثلا أو على يعني أهل الزوج ممكن مبالغ مالية كبيرة جدا، وبالتالي يعني ممكن أيضا بدل الحياة الزوجية السعيدة راح تكون حياة زوجية مليئة بالديون، وشلون راح نقدر نوفي هذه الديون اللي احنا ادايناها خلال فترة العرس.

أيضا مستمعين الكرام، هناك ثقافة البرستيج والمباهاة، أنه أنا أتباهى يعني، وبرستيج شلون يعني الرغبة في لفت الانتباه ونيل إعجاب الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأمام الأقارب والمعارف. وهذا الموضوع رح يشكل ويجعل المعيار هو شكل الحفل شلون رح يكون، يعني مو بالضرورة أنه يعني إحنا شلون مثلا يعني مهتمين بالحياة المستقبلية وبتوفير حياة كريمة، يعني نحترم بعضنا، أكو قوانين، أكو التزام بباقي التفاصيل، أكو أخلاق ما أكو أخلاق. فبالتالي هذا الموضوع مو مهم عندنا، المهم عندنا أنه الحفلة وشكلها يعني الأقارب شي يقولون علينا، الناس شي تقول علينا. لازم نجيب لهم مثلا العشاء يكون من يعني أفخم مكان، اي يعني ما يحطوا لهم هذا شيش يعني كباب دجاج ومدري شنو هاي سوالف المعروفه، ما ادري هذا الدجاج خطيه هم سووه كباب. فبالتالي يعني ايضا الضغط الاجتماعي والتقليد الاعمى، انه صار الخوف من كلام الناس او النقد، انه الناس شو تقول علينا، وبالتالي راح يعني يجبر البعض على يعني مجارات معايير وهمية ما تتناسب مع إمكانيتهم الحقيقية. وعلى فكرة هذه مو بس بالأعراس، حتى في يعني المآتم وفي بعض العزاء أيضا يصير في طريقة معينة، وأكو بذخ وصرف بطريقة معينة، يعني ابتعدت عن المراسيم الدينية. أيضا اليوم تشوف مثلا على مستوى المهور ومستلزمات العرس، شقد أنه ممكن أنه يعني الاعتقاد الخاطئ بأن قيمة الشخص يعني أو مدى التقدير تقاس بحجم الإنفاق، أنه إحنا معناته إيش قد ما جاي نصرف معناته أنه إحنا يعني تقدير لهذا الشخص وهذه التفاصيل. وأيضا يعني متناسقين مع القاعدة الاجتماعية اللي هي ممكن تكون يعني كيف أنه تصير القضية بهذه الطريقة. يعني أيضا غياب الوعي المالي وعدم التخطيط السليم للمستقبل وتقديم سويعات الفرح اللي هي شقد ساعتين يعني تحجز بيها القاعة، وهذا تكون مؤقتة يعني على حساب الاستقرار المالي، تبقى لسنوات طويلة تسدد بهالملايين وترجع وتسدد وترجع، ويعني أثقلت نفسك. يعني بعض الأشخاص يكونون بسيطين جدا يعني، هم يعني أوكي وعنده إمكانية يقدر يسوي يعني عرس وتفاصيل يعني عزيمة عشاء وهذه التفاصيل يعني، لكن يعني يقول لك أنا ما معني بالآخرين، يعني أنا معني بشريكة حياتي وكيف أنه ممكن رح أعيشها، فأفضل أنه فقط الأقرباء يكونون موجودين يعني بدعوة بسيطة وخلاص. يعني هاي إحنا البعض يقولون بزفة مثلا، يعني أو البعض يقول والله يعني إحنا نروح مثلا سفرة معينة، فبالتالي هو راح يعني يستمتع أكثر من ما إنه يقول والله بيت فلان ما أعطوهم معون زايد مثلا، يعني أو ما وصل لهم البيبسي. زين شلون إحنا يعني نعزل نضل نفكر بيهم جهالهم مصيبة. المهم فمستمعينا، هذه كثير من الأمور تصير يعني يعني حياتنا اليومية أو ب يعني المناسبات اللي تصير. فهناك آثار سلبية مدمرة بصراحة، وهو التعثر المالي والدين اللي راح يصير، لأنه راح يبدأ الزوجان حياتهم وهي محملة بأقساط بديون، وقد تستمر أيضا لسنوات طويلة، وهذا راح ينعكس سلبا على يعني جودة حياتهم اليومية.

وبالتالي هشاشة الاستقرار الأسري. يعني هذه كلام دراسات مستمعين الكرام، لو نشير الدراسات الاجتماعية والنفسية، لأن المشكلات المالية يعني وهذا يعني الإثقال على كاهل الزوجين مثلا الفلوس والمشكلات المالية، وهي تعتبر أحد أسباب الخلافات الزوجية المبكرة وربما الانفصال. يعني هذا يعني كلام دراسات، يعني ويقول لك إنه يابا تزوجوا مناش ورأسا انفصلوا منها، يعني ورا شهرين ورا خمسة أشهر مثلا أو ورا سنة يعني انفصلوا. فبالتالي هذا مشكلة مهمة جدا، هي مشكلة هشاشة الاستقرار الأسري، بالإضافة إلى يعني مثلا تأخر سن الزواج. يعني عندما تصبح تكاليف الزواج يعني عالية جدا ومستحيلة، فالشباب يعني يعزفون عنه، يقول لك أنا ما يعني ما مجبور، أنا أطيح روحي بهيك مشكلة مجبور، فراح تتفاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية الأخرى. يعني هناك أيضا انتشار للمظاهر الخادعة، يعني الطغيان الشكلية والمظاهر السطحية على الجوهر الإنساني وأيضا الحقيقي للمناسبات. أوكي، مو ضد المناسبات وإقامة مثلا حفلات يعني حلوة، لكن يعني ضمن الرينج على قولتهم، يعني أنت ما تثقل على نفسك، ما تروح تتداين، ما تروح مثلا تنطلب على موضوع أنه أنت يعني ما مجبور تسوي يعني كيكة ب15 طابق مثلا، يعني عادي، شو المشكلة يعني إذا صارت بطابق أو ما جت يعني الكيكة، عادي ترى. فبالتالي هذا الموضوع يعني ممكن أنه يؤثر بشكل كبير جدا بسبب يعني المظاهر، ويعني اللي وضعت أساس لإشاعة المودة والفرح وليس التباهي. يعني أنه أنت دام أنه صرف عليها هواي، والله يحبها، والله يعني مشتريها، والله هو يعني معناتها صرف عليها، فمعناتها هو زين. هاي مو مقاييس صحيحة بصراحة. يعني

أيضا مستمعينا الكرام، فهناك يعني مهم جدا أنه يكون الوعي حاضر المجتمعي والإعلامي أيضا معنيين بإحنا في تسليط الضوء على هذه الممارسات بصراحة، وتغيير النظرة النمطية لترتبط أو تربط قيمة المناسبة بحجم الإنفاق فيها يعني. وهذا موضوع التقليد اللي هو يعني سبان سبي، أنه موضوع التقليد أنه الناس تشوف مثلا النجمة الفلانية كيف كان مثلا فستانها أو ميك اب مالتها، أو يعني ممكن تكون وين مثلا سوت شهر العسل، أو بيا مثلا قاعة تزوجت مثلا هي يعني، وتشوف يعني لأن هم عايشين على التاقات وعايشين على يعني المنشن وعايشين على الستوري وعايشين على هذه التفاصيل، فبالتالي مطلوب منهم محتوى وإعلانات في نفس الوقت يعني. فهذه يعني الأغلب منها ممكن يكون مجاني يعني مثلا بتغطية معينة أو بمثلا مقابل إعلان وهذه التفاصيل يعني، فمو بالضرورة أنه كل الناس معنية بهذا الموضوع. فبالتالي أيضا أنه يعني قيام العائلات الواعية والشخصيات المؤثرة بتبسيط المناسبات وإلغاء التكاليف غير الضرورية حتى يكونوا نموذجا يحتذى به للآخرين يعني، وأيضا التركيز على يعني استحضار الهدف الحقيقي من الزواج والمناسبات هو بناء أسرة متماسكة جيدة بعيدة جدا عن صخب المظاهر الزائفة اللي ممكن يعني تنتهي بمجرد انتهاء الحفل يعني، خلاص يعني هذا البهرج الخداع يزول سريعا. وأيضا يبقى أثر الديون ثقيلا ومؤلما، لذلك إنه دائما نقول السعادة الحقيقية تبدأ بالبساطة بالرضا وعدم أيضا رهن المستقبل من أجل ساعات من الإبهار الزائف.

0: مستمعينا الكرام، مستمعين راديو تايم سكوير، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن الاتكال على برامج الدردشة. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنعود تكونوا معنا.
1: الاتكال على برامج الدردشة يلغي الجهد الذهني ويصنع جيلا من الكسالة. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الأطفال على إنجاز المهام وتحقيق نتائج أفضل في المدرسة، ولكنه قد يعيق التعلم في نهاية المطاف ويؤدي إلى الكسل وفقدان الاهتمام، وهذا ما حذرت منه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار باحثون من مجموعة الدول المشاركة في تبادل البيانات استناداً إلى نتائج جديدة إلى أن برامج الدردشة الآلية المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل جيميناي وكلاود وتشات جي بي تي يمكنها تحسين أداء الطلاب في المهام، ولكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تقدم في التعلم. وأكد الباحثون أنه فيما يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة الأطفال ثمة تباين بين أداء المهام والتعلم الحقيقي. وقال الباحثون إن إسناد المهام المعرفية إلى برامج الدردشة الآلية العامة يعرض الطلاب لمخاطر الكسل المعرفي وعدم الانخراط، مما قد يعيق اكتساب المهارات على المدى الطويل، وبالتالي قد يتراجع الجهد الذهني الذي يبذله الطلاب لتحويل الإجابات إلى فهم. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن الأبحاث تظهر أن الطلاب الذين يستخدمون برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يحققون نتائج أفضل في المهام. ومع ذلك فإن هذه الميزة تختفي بل وتنعكس أحيانا عند سحب إمكانية الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي أثناء الامتحانات، حيث قال الباحثون إنه عندما يعتمد الطلاب بشكل مفرط على الذكاء الاصطناعي تتراجع العمليات الذهنية والجهد المبذول لتحويل الإجابات إلى فهم. وأضافت المنظمة أن أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة لأغراض تعليمية تحقق تحسينات مستدامة في التعلم، مشيرة إلى أن هذه الأدوات المتخصصة يمكن أن تساعد المعلمين الجدد على تحسين جودة التدريس.

في جميع المواد الدراسية. وكان فريق من الباحثين الأمريكيين خلص العام الماضي إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من البحث عن المعلومات باستخدام أدوات البحث على الأنترنت لا يؤدي إلا إلى معرفة سطحية.

نعم مستمعين الكرام، الاتكال المفرط على برامج الدردشة والذكاء الاصطناعي أكيد يعني هو سلاح ذو حدين، وإلى انعكاساته على يعني كثير من التفاصيل في مثلا بعض الأمور اللي ممكن تكون يعني سلبية وممكن تكون إيجابية في بعض الأحيان. لكن يعني هناك اعتماد كلي على الآلة في صناعة الأفكار، في حل المشكلات، في كتابة النصوص. هذا الموضوع راح يعني شوية ضعف العضلات العقلية للتحليل والتفكير النقدي على المدى الطويل، يعني بالتالي إلى تأثير في ضمور المهارات المعرفية والنقدية. يعني أيضا في مثلا مجالات الإبداع والتعبير الفني، الأشياء اللي لها علاقة بالحس وهذه التفاصيل، العمل الإعلامي البحثي، يعني هذا يعني تفتقر مخرجات الذكاء الاصطناعي مثل إلى الروح البشرية يعني والتجربة الواقعية الحية، وغالبا ما أيضا يعني تعيد تدوير قوالب جاهزة ومكررة. يعني خلاص إنه ما تحس إنه أكو ابتكار أو شيء جديد، يعني تعرف المصطلحات هي نفسها، إنه يجيبها الذكاء الاصطناعي منا يوديها منا على مقالة، على مثلا خبر معين، قصيدة معينة مثلا، أو فد كتابة تقرير وغيرها أيضا من الأمور اللي يعني يحتاجها الشخص في البحث. هناك أيضا مخاطر في دقة المعلومات، يعني أنت ما معقول إنه برامج الدردشة يعني هي تكون معرضة لتقديم معلومات غير دقيقة، مرات حتى ينطيك يعني شلون نقول توصية بالأخير أو هامش أو ملاحظة مثلا، يقول لك إنه يعني هذه المعلومات يعني مو بالضرورة إنه تأخذها كرأس مال على قولتهم، يعني ما يعني هي بهذه الطريقة تصاغ، لكن يعني كم فكرة إنه يقول لا تعتمد هذه، روح ابحث بغير مكان، يعني جاي يقول لك بهذه الطريقة. يعني فهذه برامج الدردشة هي ممكن تكون معرضة لتقديم معلومات غير دقيقة، مختلفة، غير يعني واقعية، وأيضا يترتب على اعتمادها يعني إذا كنت يعني خلص بطريقة عمياء فهناك أخطاء فادحة في العمل أو المعرفة. فأيضا بالتالي هناك يعني كسل إدراكي وتراجع إنتاجية ذاتية في الاستهلال الدائم وتفريغ الجهد الذهني لصالح المساعد الذكي، هذا رح يقلل شيئا فشيئا من قدرة الإنسان وأيضا الصبر والانخراط في عمليات البحث والتعليم أو التعلم العميق. يعني لذلك الحل الأمثل أن يكمن في التعامل مع هذه التقنيات كأداة يعني تكون ثانوية، أنه تكون أداة يعني مساعدة يعني موجهة لتسريع مهام وفق أيضا يعني أفكار أيضا معينة، مع الحفاظ على الدور العقل البشري هو يكون الكلمة الأخيرة يعني له، يعني مو خلص بلغة عمياء أو بطريقة عمياء نركض يعني خلف الذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت لكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باشر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الناس
1: ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
0: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
0: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

الآن كل شيء صار محتوى، طريقة الطبخ محتوى، الكتابة محتوى، والرياضة وتحليل ما هو رياضي محتوى، تحليل ما هو سياسي محتوى، كل شيء محتوى. حتى أكو واحد يعلمك أحيانا، يطلع يعلمك شلون تربي ابنك أو كذا، أو ينطيك نصائح بهذا المجال، وأحيانا النصائح فارقة وأحيانا النصائح فارغة، مو تشعر أنه هي نصيحة يعني تصلح للجميع، ولا توجد نصيحة تصلح للجميع، لأن احنا هنا سياق مختلف، يعني كل واحد عنده حالة، الابن أو الطفل حالة. احنا راح نحكي عن هذا الموضوع خصوصا، يعني التربية بالوصفات السحرية، هل يمكن أن نربي أبنائنا أو أن نربي أطفالنا بوصفات سحرية نشاهدها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ربما يعني أكيد، يعني قبل سنوات كانت التربية مختلفة تماما عن التربية الآن. التربية الآن أصعب وأكثر وعورة من أي وقت مضى، رغم أنه كثير هناك من يعني من الأشياء اللي ممكن تعونك أو تعاونك بالطريقة اللي يمكن أنت تسيطر بها على الطفل، لكن هناك أشياء أكبر الآن هي من المشتتات اللي تشغل دماغ الكبير قبل الصغير، تشغل دماغ الأب قبل أن تشغل عقل الطفل، وهكذا صار. يعني موضوعة أنه التربية تتحول إلى تقنية أو طريقة مقاسة وطريقة يمكن إنشائها في مختبر محدد وتقديمها للناس على أنها وصفة جاهزة، هاي من الأمور الصعبة جدا، ومن الأمور التي تكاد تكون أحيانا تلقى رواجا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي. أكو وصفات جاهزة والناس دائما تباشر في أخذ وتناول هذه الوصفات الجاهزة وتقديمها لأبنائها أو لأطفالها بشكل أحيانا مرضي، يعني بالوقت اللي الأب أو الأم يريدون أنه هم يربون الطفل، يكتشفون بعد حين أنه هم هدموا كل شيء يتعلق بالتربية. وفي الوقت الذي يرعى به الآباء وترعى به الأمهات الأطفال، يودونهم الأحسن مدارس ويشترونهم أحسن أكل وأحسن زي، لكن بالنهاية يكتشفون أنه هذه التربية اللي صارت بهذه التوصيات، هذه التربية الشكلية لم تنشئ أو لم تقدم لنا طفلا حقيقيا. والطفل هو مثار إعجاب ومثار سؤال دائما، الطفل خصوصا إذا كان طفلا حقيقيا، لأن الطفولة الآن مشوهة، قد تجد يعني هناك من يربي الطفل على بطريقة يحوله إلى كبير، يعني هو يتعامل وياه كأنما هو إنسان كبير، يخليه يحكي بلغة الكبار ويريد منه أن يتصرف كما يتصرف الكبار، ويربط بين الجهالة، ها، بين الجهل وبين الطفل، ويربط بين أنه تربيته إذا كانت صحيحة للطفل على الطفل أن يبلغ بسرعة، يعني هو يريد من الطفل أن يكبر، يعتقد أنه تربيته للطفل هي بمثابة فيتامينات يقدمها للطفل حتى يكبر عقله وكذا وتكبر تصرفاته بهذه الطريقة. ولذلك قد نشاهد أحيانا حتى في منصات التواصل الاجتماعي عددا من الأطفال ينشئون محتوى مثلا أو يقدمون فيديوهات، هاي الفيديوهات طبعا بمساندة الآباء يتكلمون بها كالكبار، والناس تقول ما شاء الله، الله أي أبا هذا والله تعبان عليه، أنت شنو هذا البطل، شلون يحكي، شلون كذا، هو يحكي مثل الكبار، وكأنما الأمر ماذا معجزة ويستحق التبجيل والتصفيق والتحية، بينما هو بالحقيقة جاي ينتهك الطفولة، مو؟ لأن هو الطبيعي أنه هذا طفل وننتظر منه أن يكون ماذا؟ أن يكون طفلا بأخطائه أو بهفواته وبالأشياء الجميلة التي يفعلها. راح نحكي عن هذا الموضوع طويلا طويلا.

وإحنا أمام موضوع تربية الطفل عندنا مجموعة أسئلة ومجموعة نقاط. الآن طبعا في وقتنا الحاضر ربما الأب والأم يعني ما إجا عصر من العصور بنصائح مثل العصر الآن. الآن هناك خبراء في التربية ويقدمون النصائح في منصات التواصل الاجتماعي، يعني مثلا كيف تجعل طفلك مطيعا، مو هذه خمس عبارات حتى تجعل طفلك مثلا مطيعا، أو حتى هناك جملة مثلا جملة واحدة من شأنها أن تدمر ثقة الطفل بنفسه، يعني يحطون عناوين بهذه الطريقة، فأنت تضطر لأن تشاهد الفيديو إذا كنت والدا أو إذا كنت أما بهذه الطريقة. معرفة كثيرة، لكن مع هذه المعرفة الكثيرة أكو قلق أكبر عندنا في داخلنا، لأن الآن الطفل مسؤولية أكثر من أي وقت مضى، بظل هاي الظروف الاقتصادية، بظل هاي الظروف الاجتماعية كذا إلى آخره. لكن إلى أي حد يكون الأب، يعني هناك أبوة حقيقية وهناك أمومة حقيقية في هذا العالم الآن؟ إلى أي حد يعني تؤدي الوالدة دور الأم، وإلى أي حد يؤدي الوالد دور الأب؟ إلى أي حد؟ يعني مرات تشعر، أنا آسف يعني، أنه بعض الآباء هم بالحقيقة مو آباء بس اسم، لأن الأب دور كبير، وإلا شنو هذا المخلوق العجيب اللي يجمع بين الحزم وبين العنفوان وبين الحب وبين أكو فد منظومة غريبة، تخاف من أبوك وتشعر أنه هو يخاف عليك بنفس الوقت، وتشعر بقسوته أحيانا، أو تشعر بانفعاله، وتشعر بالحنين الجارف الموجود في داخله، هو يتمنى لك أنه يكون أفضل الناس وكذا إلى آخره. لذلك أكو صورة للآباء أحيانا أنا يعني خذيتها من حياتي الواقعية، يعني قبل 5 أيام أو أسبوع كان أحد الأصدقاء في بغداد، كنت مسافر، وأحد الأصدقاء كان يتكلم عن أبيه ويصف أنه هذا الأب كان شلون كان يعني ما يتحاكي، وكان ما يقبل النقاش، وكان كذا، وشلون كان يغضب كثيرا وسريعا وكذا إلى آخره. طبعا هو يتكلم والدموع تنحدر من العينين، ها يتكلم هذا الكلام اللي هو يخص القسوة، أبوه متوفي طبعا، فيتكلم بهذا الكلام. زين قلت أنا سألته، يعني قلت له شلون أنت جاي تجمع بين هذين الأمرين؟ قال إيه مو أكو مواقف، هو كان إحنا بحاجة إلى نوع من الحزم. طبعا أنت من ترجع بعدين تدرس الموضوع علميا راح تكتشف أنه فعلا أكو أبوة يطلق عليها بأنها يعني أكو حزم في داخل منظومة الأبوة لازم يكون موجود، وهذا لا ينفي الحنين ولا ينفي اللطف، مو أبدا، لكن هي منظومة شبيهة متنوعة جدا بها هواي مفاصل، حتى مفهوم الأم، هاي الأم اللي يعني تعرفون أنه شلون أكو تموجات في كلمة أم، يعني هي مو كلمة واحدة تشعر أحيانا، هذه العاطفية جدا والمسؤولة جدا، واللي هي قادرة على أحيانا حتى الوقوف أمام الآباء في مفاصل معينة في الأسرة، في بعض الحوادث تقف أمام الأب، هذا الأب اللي هو إحنا حكينا عنه، هذا القاسي اللي أحيانا عنده جبروت عالي أو كذا بسبب المنظومة الاجتماعية طبعا تنطي هذا الدفق، لكن هي تقف هذا الحنين اللي شاي الحنية الطيبة الكذا، هاي المفاهيم اللينة تقف أحيانا وتتشكل كأنما هي جبل أمام الرجل في بعض المواقف أو بعض المفاصل من الحياة. ولذلك قد تبدو كلمة أم هي ليست كلمة واحدة، وكذلك كلمة أب هي تبدو كلمة في داخلها عدد هائل من الكلمات بهذه الطريقة. المهم ما أريد أبتعد عن الموضوع، لكن بالحقيقة حضور الأب هو حضور فارق وحضور الأم هو حضور فارق، لكن أحيانا تشعر أن بعض الأسر بها الأب والأم هم مجرد ديكورات، يعني ماكو ممارسة حقيقية لدور الأب أو لدور

نحن نتكلم عن الوصفات، الوصفات هاي اللي تقدم أحيانا في منصات التواصل الاجتماعي بالطريقة التي ينبغي عليك أن تربي بها أطفالك. أكبيها مشكلة في كثير من أحيان هذه الوصفات. لماذا؟ لأنه إحنا بحاجة إلى حتى تكون علاقتنا حقيقية مع الطفل، لازم نفهم، يعني كل والد إلى طريقة بفهم الطفل، لازم هو يفهم حالة الطفل أولا، يفهم هذا الطفل. ثانيا لازم يفهم سياق هذه العائلة، يعني ما تكون نصائح ثابتة، لأن سياق عائلة تعيش بمئتين ألف هو مختلف عن سياق عائلة داخلها مثلا 3 ملايين. السياق مختلف، السياق الاقتصادي اللي السياق الاقتصادي اللي أثر، احنا قلنا في الحلقة الماضية، على علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا بالآخرين، ويأثر على نفسيتنا، ويأثر ويأثر ويأثر. الخبز يؤثر على كل شيء، مو بهذه الطريقة. فأكو سياقات اقتصادية، سياقات اجتماعية. مثلا أنت طفل موجود في قرية، الأب هل يتعامل مع هذا الطفل الموجود في القرية بنفس الطريقة التي يتعامل بها الأب إذا كان موجودا وين؟ في المدينة أو في لب المدينة؟ الأمر مختلف. لماذا؟ لأن احتياجاتنا، احتياجات الطفل تختلف في المدينة عنه في الريف، واحتياجاتنا احنا من الطفل احنا هم نحتاج الطفل باشكال او بشكل او باخر، احتياجاتنا من الطفل تختلف في هذا المكان عن ذاك. المهم، كانت اكو عالمة امريكية اسمها غوبنيك. هاي العالمة قالت اكو صورتين. يابا شنو هن الصورتين؟ قالت اكو صورة نجار وصورة بستاني. زين، شنو النجار يعني؟ قالت النجار عنده تصور واضح قبل لا يبدي يشتغل. يعني شلون؟ قالت يعني عنده تصميم واضح، أول شيء يقيس، زين، بعدين يقطع الخشب، زين، بعدين يحاول يطابق يعني المادة أو النموذج الجاي يصنعه أو بالمخطط، يعني المادة الجاي يصنعها هاي الخشب يحاول يطابقها وين وين المخطط اللي بباله أو اللي هو راسمه أصلا، ولذلك هو عارف وين رايح. هذا ياهو، هذا النجار قبل لا يبدي الشغل يخطط، يحضر المادة، يحضر الغرة، يحضر كذا الأمور إلى آخره، المناشير كذا إلى آخره، ويبدي يسوي المادة، يسوي لك كنتور، يسوي لك كذا بالمخطط اللي ببالك وبباله اللي هو راسمه. هذا منه؟ هذا النجار. زين، البستاني شنو وضعه؟ قالت البستاني، هذا البستاني أمره مختلف. زين، شلون البستاني أمره مختلف؟ قالت هذا البستاني هو بالحقيقة يعني يقوم بزراعة الأرض، يعني تهيئة الأرض. ها، زين، تعرفون تهيئة الأرض شنو تحتاج؟ ذاك زراعة، يعني سماد كذا صالحة للزراعة، معالجتها من بعض الأشياء الملوحة كذا إلى آخره. المهم، بعدين يبدي يزرع، يخلي النبات، لكن النبات هو الذي يقوم بعملية النمو، هو ما يكون قادر على يعني على تصور كيف سينمو النبات، كيف، هل سيعاني أم لا، هل ستحدث مشاكل أم لا، لأن عملية النمو هي عملية داخلية في داخل النبات، أليس الأمر بصحيح؟ نعم. هسه هو عنده توقعات أنه راح يصير هج محصول عنده كذا، بس هو توقعات، تبقى توقعات، لكن ما عنده يقين. وهكذا الأمر بالطفل. قالت إحنا بالحقيقة إحنا يجب أن نعامل أحيانا الطفل بهذه الطريقة، كأنما يعني تشير أنه إحنا يجب أن نعامل الطفل بطريقة البستاني مو بطريقة النجار، لأن هذا المخلوق أنت يجب أن تهيئ له الأشياء اللي تساعده أن يكون إنسان أفضل، اللي هو الطفل. بس أنت مو بإمكانك أن تملي، أن تجبر الطفل على أن يكون نسخة منك، ما راح تقدر، احتمال كبير راح تفشل. أنت بحاجة إلى أن تنشئ طفلا ناجحا، تهيئ له الظروف، تحرص على أنه توديه المدرسة زينة، تساعده بتلقي العلوم الأولية كذا إلى آخره، بس لا تتدخل بأحلامه، لا تتدخل برغباته هواي، لأن أنت هنا تعيق عن النمو الداخلي. إذا كان النبات ما يسمح للفلاح أو للبستاني أن يتدخل، لأن أكو نمو داخلي، ما حد، أنت هم ما راح تقدر. أنت إحنا مرات نصور طبعا في كثير من الأحيان حتى في داخل عوائلنا، نصور أنه إحنا نسيطر على أطفالنا، نتخيل
انه احنا عندنا سلطة على الاطفال، بس بالحقيقة جزء كبير من الاطفال او عدد كبير من الاطفال احنا مو قادرين على، ليش؟ انت ما تستطيع ان تدخل عميقا في عقله الا اذا انشأت علاقة معه، مو الا اذا سمحت له، انطيته هامش للحرية. وهذا هامش الحرية حتى العلماء يحكون عنه انه هو طريقة للتربية، لان جزء كبير من تربية الطفل الصحيحة تعتمد، هم يسمونها المعالجة، وتعتمد على انهم يسمونها الاصلاح، يعني ان يقع الطفل في خطأ او ان يقع الطفل في حرج ثم يقوم عند نوع من المقاومة هذا الطفل بحيث يقوم باصلاح الموقف. هو شنو اصلاح الموقف؟ حتى لو نفسيا هو يصلح الموقف، يتعود على الوقوع في مصاعب ويعالج هذه المصاعب. هو منظومة، الطفل منظومة، الطفل يعني كائن حقيقي وكائن له مكانة كبيرة في مراحل الإنسان، بل قد يكون هو المرحلة الأساسية الكبرى في حياة الإنسان هو عندما يكون طفلا. ولذلك أحيانا عندما تكون طفولتنا مشوهة، وإحنا ما نتصور شلون طفولاتنا، للأسف يعني طفولتنا هي مشوهة في كثير من الأحيان، لأن الأب وهو يريد من طفله أن يكون جيدا أو أن يكون أحسن طفل بالعالم أو أحسن كائن بالعالم أو من يكبر يصير أحسن إنسان بالعالم، هو في الحقيقة في كثير من الأحيان مع هذه الرغبة النبيلة الموجودة في داخل الأب، لكنه يفشل فشلا ذريعا عمليا عندما يقدم بدون دراية وبدون دراسة على التدخل في طفولة الطفل، يمنع أكو إعاقة للنمو. هذا طبعا حكى عنها روسو كلام جميل جدا، يسميها التربية السلبية، ما أدري إذا أكو وقت نحكي بيها لأن هاي يرد لها حلقة والله، بس التربية السلبية هو يسميها التربية السلبية، مفهوم يخبل راح نحكي بيه شوية بعد الفاصل.

طبعا مثل ما قلنا راح نحكي عن مفهوم التربية السلبية لدى روسو، اللي هو جدا جميل وجدا مثير وجدا يدعو يعني للتأمل بصراحة. المهم كان روسو بشكل عام طبعا هو طرح تصور للتربية هو يتعارض مع جانب أساسي من الممارسات السائدة، نقدر نقول في عصره خصوصا أكو ممارسات سائدة للتربية، حتى الآن عندنا ممارسات سائدة للتربية، يعني عندنا طرق الناس تربي وفق طرق، يعني يربي غالبا مثل تربية أبوه أو مثل تربية مجتمعه، يربي ابنه أو يربي طفل بنت أو ولد. المهم غالبا التعامل كان طبعا في وقت روسو كان التعامل السائد مع الطفل باعتباره ماذا؟ باعتباره شخص بالغ بس ناقص، يعني بالغا ناقصا، بهذه الطريقة باعتباره بالغا ناقصا، ولذلك هذا الناقص ينبغي الإسراع بمن؟ في تشكيله وفق معايير من؟ معايير الكبار. بما أنه هو بالغ بس ناقص، يعني هو يراد للطفل أن يكون ماذا؟ كبيرا بسرعة، فهم يريدون يحولون هذا الطفل إلى كبير عبر معايير هي معايير وضعت أما للكبار بالحقيقة، ويخلون يخضع هذا الطفل، الطفل هذا اللي هو في الغالب يعاند وكذا وعنده رأي مرات حتى لو رأي غلط هو يعني يدافع عن نفسه وكذا إلى آخره، هم يريدون يخضعون هذا الطفل بشكل مبكر إلمن لمعارفهم لأفكارهم لأحكامهم لقواعدهم الأخلاقية والاجتماعية، هي هاي التربية، وهو هذا طبعا حتى موجود عندنا، يعني الطفل عندنا احنا نريده يفكر مثلنا، نخليه يفكر بالصح والغلط والكذا والأشياء مثلنا، صح لو لا؟ ما حيرده يعترض هسه، احنا متفقين انه احنا غالبا نربي جهالنا بهذه الطريقة، اطفالنا بهذه الطريقة ونسميهم جهالة همين. المهم ورغم انه هاي كلمة قاسية على الطفل ان يكون جاهلا، شو جد اكو كبار جاهلين بس ما حد يقول عنهم جاهلين، الطفل نسميه جاهل. المهم بغض النظر هناك طريقة شائعة للآن حتى في مجتمعنا أنه إحنا نريد من الطفل أنه نعامله أو نخلقه نخلي أخلاقياته بمعايير الكبار، يعني إحنا نريده يتصرف مثل الكبار حتى يتصرف، إذا يتصرف كطفل هو بالحقيقة جاي يغلط، إحنا نتصور هيك، هو طبعا هذا مو صحيح، هو طفل، هو وضع طبيعي، شنو وضع طبيعي طفل، لكن احنا نريد منه ان يتحول الى ماذا؟ الى رجل كبير السن بتصرفاته وباخلاقياته وبطريقة كلامه. المهم طبعا روسو انطلق ب يعني جان جاك روسو هذا اسمه الكامل، انطلق بفرضية اخرى مختلفة تماما، وقال ما معناه انه هذا الطفل يابا ترى الطفل طبيعته خاصة واكو ايقاع للطفولة، شلون اكو ايقاع لكبير السن؟ سمعه يختلف كبير السن، طريقة حكيه تختلف، الأمور عنده ربما أحيانا تكون بشكل أبطأ كذا إلى آخره، طبيعة علاقته بالناس تختلف، إحساسه بالعالم قد يختلف، ينضج أو يقل أو يعني بحسب، مو أكو إيقاع خاص للشيخوخة. وكذلك طبعا هو يتحدث أنا هاي من يمي مال الشيخوخة، هو يتحدث يقول أكو إيقاع خاص لمن؟ للطفولة، أكو إيقاع خاص زين، ويقول كذلك أنه مو بس إيقاع، أكو احتياج خاص للطفل زين متفقين، وهناك يجب أن تكون طرائق خاصة في التعلم للطفل، هاي حلوة. ويقول أنه يابا هاي المرحلة مهمة جدا، ليش؟ لأن بها خصائص وإمكانات، أكو إمكانات للطفل، هذا الطفل أكو إمكانات، ولذلك تجد أحيانا أكو واحد يخرج من الطفولة، إذا كانت طفولته مكتنزة وغنية يخرج إنسان عظيم، وأكو واحد إذا كانت طفولته مقهورة ينشأ يعني أصلا ينشأ بتشوهات، عنده أحيانا حتى أحقاد حيال بعض الناس أو بعض يعني أو جزء من المجتمع أو أحيانا حتى الدولة كذا إلى آخره، بسبب من؟ بسبب الطريقة التي تمت تربيته بها. المهم بها خصائص وبها إمكانات، طبعا هو من البطل، البطل اللي يستخرج هذه الإمكانات، وهنا هو طبعا يقول الطفل عنده طريقة خاصة بالرؤية وبالشعور، فلازم احنا ما نأثر عليه عمود نغير طريقته بالتفكير، لازم يفكر كطفل ولازم يشعر كطفل، مو وأكثر شيء بحمق بحماقة شنو هو كما يقول روسو؟
يقول من نخلي طريقة الكبار، نخلي طريقتنا، نريد الطفل يفكر بطريقتنا أو يشعر بمشاعره بطريقتنا. هذا يعني هذا يعتبره روسو حمق. ليش؟ يعني هو يعتبره بهذه الطريقة لأن هو يعتبر أنه الطفولة قيمة ويجب أنه ما نخسر القيمة، وراح نحكي به ليش هاي طويلا طبعا ضمن بحثنا. وطبعا ليش روسو تحدث عن التربية السلبية؟ احنا بعدنا ما حكينا عن التربية السلبية المفهوم الشائك، لان هو كان يربط يعني وجود الطفل وديمومة الطفل ونصاعة الطفولة ببعض العوامل من ضمنها التربية السلبية، انه احنا نترك احيانا مجالا او فضاء للطفولة حتى تتحقق، يعني تجعل الطفل قادر على تحقيق طفولته. مرات هو طفل، احنا نسميه طفل، بس بالحقيقة طفولته ما متحققة لان ما عنده هامش من الحرية يحقق بها الطفولة. احنا فوقه نريده ماذا؟ ان يصبح كبيرا ويفعل الصواب وفق مقاييس الكبار، ولذلك هو ما يلحق يصير طفل، احنا اصلا فوقه يعني بهذه الطريقة. طبعا في تعريف الاصلي للتربية، تربية الطفل، كان يتحدث روسو أن إحنا لازم نربي الطفل قبل أن تنضج قدراته العقلية والأخلاقية. ما معناه؟ أنه أول تعليم، التعليم الأولي ينبغي أن يكون ماذا؟ سلبيا. يعني شنو سلبيا؟ يعني مو نعلم الصح والغلط بس، أو من نركز على الصح والغلط، من نعلم الفضيلة شنو والحقيقة شنو بشكل مباشر. زين؟ يعني شلون هو جاي؟ احنا متفقين انهم المصطلح يعني تربية سلبية، المصطلح هو شنو؟ مصطلح التربية السلبية. اذا هو لازم احنا نقف امام هذا المصطلح، شلون تربية وشلون سلبية؟ لان هو يقول هنا وقفوا تلقينه، لا تلقنون هذا صح وهذا غلط وهذا يصير وهذا ما يصير، مو بهذه الطريقة. احمو قلبه، هو يحكي يقول احمو قلبه من من من, من الرذائل وعقله من الخطأ. يعني لا تدخله باللعبة، دخله وحدة تدريبية. أكو فرق، مو أكو فرق باللعبة، أكو تحقيق هدف، أكو كذا، بس بالتمرين أكو أشياء يسويها اللاعب، ركضة معينة، حركات معينة. هو يقول هاي الطفولة تمرين، لازم نفتهم هذا الشيء. هو تمرين للجسم، تمرين للأعضاء، تمارين للحواس، طبعا هاي كل شيء ركز عليها. لا تشتغلون هواي على الذهن، على العقل الأخلاقي قدر الإمكان. أنت ما راح تقدر ما تشتغل نهائيا، بس هو يقول قدر الإمكان لا تشتغل. زين؟ قدر الإمكان لا تشتغل. زين، هنا طبعا مفردة سلبي، تربية سلبية، هي مو إهمال ولا هي معناها حرمان الطفل من الرعاية. نقدر نقول هي يعني هي مصطلح خلاه روسو حتى من نفرض على الطفل تعليم مباشر قبل أن يكون الطفل مستعد. شنو فائدة التعليم؟ مرات أنت تجيب لك طفل وتحشي عليه المبادئ والقيم والكذا والصح والغلط، هو بعد الطفل ما راح يفتهم منك هاي الأشياء بشكل الصحيح، لأن الطفل بعده ما مستعد. مو أكو أشياء يفترض أن تكون هي في البداية. طبعا هاي نظرية روسو اللي هي مو بالضرورة نظرية صحيحة تماما، وأكيد هي مو خطأ تماما، يعني هي نظرية بتعرفون صارها يعني صارها مدة طويلة جدا الآن، العلم تطور، لكنها شنو؟ هي مؤسسة وتستحق الوقوف أمامها.

الأشياء المثيرة اللي أحيانا تصير وإحنا نحكي عن روسو إنه إحنا مرات الطفل هو طفل تحت اليد، مو طفل، وأحيانا الأب والأم يسيطرون عليه. أنا هاي السيطرة بها نوع من السلطة، يعني سوي هيتشي لسوي هيتشي كذا إلى آخره. لكن شنو المشكلة؟ المشكلة إنه امتثال الطفل للأب والأم، يعني من يوافق الجيلة لا سوي كذا وما يسوي صح. انت تعتقد شنو انت جاي تربيه، بس يعني مو تربيه، بس هاي قد يكون مفهوم شائك. احنا من وحي روسو جاي نحكي، ليش مو تربيه؟ بين اكو فرق بين النضج الحقيقي والفهم الحقيقي والايمان الحقيقي بعدم الفعل او الفعل. يعني هو ما راح يسوي هذا الشيء، بس هو هذا امتثال، يعني هو امتثال للامر. مو بالضرورة هو ناجم هذا الموضوع اللي هو يعني امتنع عنه، مو بالضرورة هو مقتنع. بالوقت اللي انت ما موجود وما حاضر، او من يكبر وصير عنده سلطة، احتمال يسوي هاي الاشياء اللي انت منعته منها، لان هو ما كان ناضج بشكل حقيقي، ما كان مهيئ لهذه النصيحة منك. مو فهذا طبعا الطفل وفقا لروسو حتى كان يعني يقول القواعد الاخلاقية اللي كانوا ينطونها للاطفال، حتى لو يرددها الطفل، حتى لو يحفظها عن ظهر قلب، هو مو بالضرورة فهم معناها. والطفل اللي ما يسوي شيء غلط لأن هو خايف من العقوبة، هو مو بالضرورة يعني عنده عنده عنده فكرة أخلاقية حقيقية، أو هو مو بالضرورة ناضج أخلاقيا أبدا. لذلك هو كان يشوف أنه التربية الحقيقية لازم تتوافق مع قدرات الطفل وخبراته بالحياة، خبراته الفعلية بالحياة. مو احنا غالبا نطمح ونطمع في ان يكون الطفل نسخة مصغرة من عندنا، احنا ما نفكر بالطفل على انه ماذا، على انه طفل. وهنا هو اعمق معنى للتربية السلبية وفقا لروسو. يعني التربية السلبية انه الاب لازم يضبط طريقة تدخله في حياة الطفل. هاي احنا ما نتخيلها، لان دائما نتصور انه شجد ما احنا مدخنين في حياه الطفل، شجد ما احنا ديب في حياه الطفل، اذا احنا خوش اباء واحنا خوش امهات بهذه الطريقه، شجد ما احنا يعني كلش مدخلين في كل صغيره وكبيره، اذا احنا خوش ناس، احنا مؤدين دورنا الرسالي. لكن روسو كان لا يرى ذلك مطلقا، كان يشوف انه الاب او المربي بشكل عام عليه ان ماذا، عليه ان يضبط التدخل مالته يعني في مرحله الطفوله، حتى نمو الطفل يكون حقيقي ونضج الطفل يكون حقيقيا.

طبعا بالتأكيد أكو اختلاف بين اهتمام الإنسان بنفسه وبين حب الذات اللي يرتبط بالآخرين. يعني أكو واحد يحب نفسه بس مرات نفهم هذا الأمر، ولكن أكو حب ذات مرتبط بمن بتقدير الآخرين، مرتبط بالمقارنات الاجتماعية كذا إلى آخره. يعني أكو واحد يحتاج إلى اعتراف من الآخرين، يعني هو بحاجة في داخله، وهذا طبعا كل الناس موجود بها بنسب معينة طبيعية، لكن أكو نسب شنو مرضية، وهذا يشكل طبيعة الإنسان المعاصر الآن. طبعا هذا هم نحكي عنه روسو بشكل كبير في كتب أخرى طبعا، لكن بسياق حديثنا الآن أنه عن الطفل، لذلك خطورة المجتمع على الطفل هي خطورة مركبة. ليش؟ لأن المجتمع أحيانا يلقن الطفل بعض المفاهيم الجاهزة، يغير من دوافع الطفل، يغير من رغبات الطفل. يعني مثلا تلقى طفل وهو طفل بعده طفل بشكل مبكر جدا، هو متعلم مدري منين أنه قيمة الإنسان بالفلوس، قيمة الإنسان طبعا المرحلة هاي مو طبيعي أنه الطفل يتعلم بهذه الطريقة ويتعلم هذا المعنى، لأن هذا المعنى شبيه مشوه. هسه تقولي الفلوس كل شيء، يا احنا متفقين هاي حكاية عامية، حكاية عامية وشوي لنصدقها كلش. الفلوس مهمة جدا، ما حد يقول مو مهمة، بس أن تقدر نفسك أساسا على الفلوس، يعني باليوم اللي أنت ما عندك ولا فلس أنت قيمتك صفر كإنسان؟ يعني معقولة الفقير قيمته صفر بس لأنه فقير؟ قيمة الإنسانية يعني. هسا إذا الآخر عنده مشكلة بالطريقة اللي يشوف بها الناس، يعني هاي تخصه، لكن تقدير الإنسان لنفسه معقولة؟ يعني الفقير لازم ما يقدر نفسه، لازم ما ينظر لنفسه بالعين الكبيرة؟ فالمجتمع مرات يتدخل بهاي الدوافع، يعني يخلي الطفل عنده مفاهيم هي مفاهيم مو صحيحة إنسانيا، يفكر بالفلوس بطريقة بحيث حتى بعدين يحاسب أمه وأبوه على فقرهم أو على حالتهم الاجتماعية بطريقة أحيانا مؤذية، مؤذية جدا. يعني هو يتعلم أنه قيمة الإنسان بجيبه، أو قيمة الإنسان بإعجاب الآخرين، لأن احنا بزمن اللايكات وزمن المشاهير، فإذا الإنسان عنده قيمة أو هو يعني إنسان جيد لازم شنو؟ لازم معجبين هواي. زين هاي ايش تحط لها وطيب؟ شو هواي معجبين للتافهين؟ ايش جد التافهين اللي هم معجبين؟ وايش جد ناس خيرة وأوادم وكذا؟ احتمال حتى ما عندها انستغرام، احتمال حتى ما عندها فيسبوك، احتمال عندها صفحة يعني هيك هامشية جدا. لكن الطفل يتلقى هذه الأمور منين؟ من المجتمع، وهو طفل. يعني تشكلك طفل بهاي القيم اللي هي قيم خاطئة جدا، ولذلك أكو فجوة تنشأ مع الطفل أحيانا، فجوة كبيرة جدا بين ما يجب أن يتعلمه وبين الأشياء اللي هو تعلمها. أكو فجوة أخلاقية كبيرة، لذلك تلقين الطفل أحيانا بشكل سلبي، هاي هو تلقين الطفل بشكل عام هو خطأ عند روسو. يعني لا تلقنا، لا تحفظه بهذه الطريقة، لأن هذا يمتد الموضوع إلى دوافعه ورغباته، وهنا يتعلم الطفل أشياء أحيانا أنت ما تقدر بعدين تسيطر عليها بشكل صحيح.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسقط المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. حروب كارتونية باردة، ماشى المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة. بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لاسيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصياتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائبا برلمانيا بريطانيا على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعا متواصلا يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حربا ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيدا من السلوكيات الغربية المرفوضة محليا، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة. اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيرا ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقا إلى كرتون شهير محورا للجدل في مجتمعات كثيرة. فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكا لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة، حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس أو من ذوي متلازمة داون أو ذات أعراق مختلفة أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.
3: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالبا باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين. وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازا بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيدا لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها: عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلا لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة: لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته، يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لن ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى الرغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجا بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملا حاسما في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعا في درجات حرارة سطحها وتدهورا في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته.
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.

يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم، أول ما يتبادر إلى الذهن من الآية الكريمة أن القرآن ينبهنا إلى أن الإنفاق يجب أن يكون مما نملك. يعني كانوا أكو بعض الناس ينفق لكن المادة اللي ينفق من عندها ومو محرز أنها من أمواله أو مو من أمواله، لأن بطبيعة الحال هذا الإنفاق تصرف، تصرف بالمال، والتصرف بالمال يجب أن يكون تصرف في ملك، يعني في شيء مملوك. أحيانا الأموال تكون غير مملوكة ويتصرف بها. شلون يعني؟ مثل ايش؟ يعني مثلا واحد افرض عنده أموال ربوية، عنده أموال مخلوطة بالربا، هاي الأموال المخلوطة بالربا قسم من عندها كبير مؤلة وأموال محرمة، والتصرف بالحرام يخلق له مشكلة أخرى. زين، في المال إذا خلى من الربا، إذا كان مال خالص من الربا إلى حكم طبعا، أما إذا كان لا أموال ربوية ويتصرف بها بزعم أنها أمواله وهي ليست بأمواله، مثلا أفرض مال مأخوذ من استغلال، شلون يعني؟ في حق للغير. شلون يعني حق للغير؟ يعني مال أخذ وفيه عرق عامل، عند عامل من العمال بخشه حقه، عند عامل من العمال بخشه أجره، ما بقى أجره كامل. يعني أكو عند الأموال اللي عنده تسرب إليها حق الغير، هذا بطبيعة الحال مال محرم ما يعتبر مالا. أحيانا مثلا أكو أموال أفرض فيها وجوه أخرى من وجوه الحرام، فيها وجوه متعددة، يعني حرام كثير يتسرب إلى المال. أحيانا الأموال يتصرف بها لم يخرج منها حق الله عز وجل، يعني متعلق بها حق الفقير، يعني خصوصا على نظرية الفقهاء اللي يقولون أن الزكاة تتعلق بعين المال. ومثلا عندنا الآن فقهاء المسلمين فريقين، فريق يقول أن الزكاة تتعلق بعين المال بس يشغل أن يتصرف به ويطلع الحق من أموال أخرى، فريق آخر يقول لا أبدا، ما زالت الزكاة تتعلق بعين المال، لا يسوغ التصرف بالمال إلا بعد إخراج الزكاة، لأنه يتعلق بحق الفقير، ولما يتعلق بحق الفقير بطبيعة الحال ما يسوغ أن يتصرف بحق غيره. بناء على أن المال متعلق بالزكاة وهذا يجي يتصرف به، يتصدق من عنده، طبعا هاي مو أمواله، لازم تكون أمواله، الأموال اللي يتصدق بها يجب ان تكون امواله مو اموال لغيره وهو يزعم انها له ويتصدق بها. ان الله عز وجل طيب لا يقبل الا الطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يتصدق احدكم بثمره من مال طيب الا اخذها الله بيمينه ورباها كما يربي احدكم فلوه وفصيله حتى تكون اكبر من الجبل. تمره بس كانت من مال طيب، يعني من تعب، يعني يعني من طريق مشروع، يعني من عمل ما عليه غبار، يعني من مال لم يتعلق به حق الغير. بتأكيد الآية الكريمة، لاحظ يعني الآية هنا ما تريد معنى إضافة الملكية لهم، لا لا، مو مش مسألة إضافة الملكية، وإنما تريد تبين أن هذه قيد، يعني هذول عندما ينفقون ينبغي أن ينفقون من أموالهم بها القيد، إذا مو أموال ما يشغل أن يتصرف فيها. الذين ينفقون أموالهم مو أموال الغير، أموال الآخرين. طبعا هذا ما راح تبرأ ذمته، لأن النفقات أكو قسم من عندها واجب وأكو قسم من عندها مستحب، ففي قسم الواجب إذا تصرف بأموال ليست له ما راح تبرأ ذمته، راح يبقى معلق. نعم. إذا تأكيد الآية على هالجانب، الذين ينفقون أموالهم، هاي نقطة. النقطة الثانية إذن اللي ذكرتهن إليك في واقع الأمر يعتبر ضابط من الضوابط المهمة في مصادر الرزق في الاقتصاد الإسلامي. شلون يعني؟ يعني احنا نعرف ان الاسلام يحاول ان يخلي الثروة موزعة توزيع عادل بحيث تشغل السوق ما تتركز، لان اذا تركزت تنشأ عندها مشاكل التركز. مشاكل التركز شنو؟ طبعا اذا الثروة تكدست في مكان محدود، نطاق ضيق، والاخرين ما يقدرون يزاحموها، شو يصبح؟ يصبح ابو الثروة الضخمة يطرح كمية من المال كبيرة وين؟ بالسوق. اذا طرح كمية مال بالسوق كبيرة، يعني قدر يزاحم هذا المسكين اللي ما يقدر افرض يبيع الا بربح عالي، يعني يفرض واحد رأس ماله 10,000، هذا بطبيعة الحال هال10,000 عليها تكاليف دكان مثلا، تكاليف صانع مثلا، تكاليف كهرباء مثلا، تكاليف نقل، طبعا لازم يبيع بنسبة من الربح افرض 4%، هذا لان محدود عند 10,000. اذا اجى واحد طرح له بالسوق 1,000,000، زين، طبعا هذا سهل عليه ان يبيع بربح 1%، لان الكمية كبيرة. اكو علاقة طردية مع ضخامة المال يضخم الربح، اذا قام يبيع بهالربح بنسبة 1 راح يزحم هذا ابو الاربعة ما يخلي يشتغل، راح يموت يقضى عليه. الاسلام يحرص ان يجعل الثروة دائما ماخذ طريق معقول، لا تتضخم تضخم غير عادي، ولا تصبح مثلا الثروة صغيرة بحيث ما تقدر تحرك السوق، لا، لازم يكون بها قابلية لتحريك الاقتصاد. من اي طريق يحددها؟ احنا نعرف ان الملكية الخاصة مباحة في الشريعة الاسلامية، الشرع الاسلامي ما يمنع من الملكية الخاصة، يطلح الانسان حق الاستثمار بامواله وهو حر في ملكيته والناس مسلطون على اموالهم، لكن هذه الملكية الخاصة بطبيعة الحال يضع لها ضوابط حتى لا تتضخم. شلون يعني يحط لها ضوابط حتى لا تتضخم؟ يعني عادة هي الثروة منين تتضخم؟ عادة الثروة تتضخم تجي عن طريق ربا، تجي عن طريق استغلال، تجي عن طريق ربح مجحف، تجي عن طرق غالبا تتضخم من طرق غير مشروعة. قليل اللي يكون عنده ثروة ضخمة من طريق مشروع، غالبا تتضخم من طرق غير مشروعة. اذا صارت تتضخم من طرق غير مشروعة، اجى المشرع الاسلامي وضع لها ضوابط لتحديدها. هاي الضوابط بعضها بالجانب السلبي وبعضها بالجانب الايجابي. بالجانب السلبي شنو؟ الربا حرام، الاستغلال حرام، النجش حرام، نعم، مروءة لازم اكو بالربح، الاحتكار حرام. هاي كلهن ذني اذا الاحتكار انمنع والربا انمنع والنجش انمنع والاستغلال انمنع الثروة وقفت، ما اصبحت تضخم، صارت محدودة، صار لها حد معين. اجى من وراء ذلك الانفاق، ترتبت عليها الحقوق، انه اجتها الحقوق منا، وضع لها ضوابط حدد المجرى، ومنا حط عليها حقوق، صارت محدودة. نبه لي، صارت معقولة، يعني ثروة معقولة. فحتى قيد هذا القيد هو نفسه شي شكل، هذا القيد يشكل مصدر من مصادر تحديد الثروة وسكبها في قالب معقول، بحيث لا تتضخم تضخم يؤدي الى نتائج من بعد ذلك يؤدي الى مضاعفات. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. طيب الآية تقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، من هو هاي؟ بمن؟ يعني من المقصودون بهذا؟ اللي نزلت الآية الكريمة تمدحهم، من هم؟ يعني بمن نزلت هذه الآية؟ أشوف شرائح المفسرين يدورون بالآية أو بالأحرى يتوزعون بالآية على ثلاث جهات. الجهة الأولى، يذهب فريق منهم إلى أن الآية نزلت بمن ينفق على خيول الجهاد. انتبه لي والله لهالنقطة. خيول الجهاد شنو؟ يعني عندنا الآن احنا بعض أشخاص يمون جيش، نبه، يمونه مثلا بسلاح أخرى، يمونه بوسائل نقل، يمونه بشيء من هذا القبيل. تفرض لا سمح الله بعض الأوطان تتعرض إلى هجوم، ينبري أثرياء بالبلد، يقومون بعمل من الأعمال المحببة إلى الله واللي تحقق مطلب وطني أيضا بالدفاع عن بلده، فيمول جهة من جهات القتال. طبعا المسلمين بالصدر الأول كان هذا المعنى عندهم، واحد مثلا يشتري أسلحة، واحد أفرض يشتري خيل وسائط نقل مثلا، واحد ينفق على عائلة المجاهدين. فهذول اللي كانوا ينفقون على خيول الجهاد، كانوا طبعا احنا نعرف ان تاريخ العرب يبالغ في شراء الفرش، يبالغ في شراء الخيل، وقد يدفع مبالغ ضخمة، يعني قد تصل الى اموال ضخمة. بعض الجهاد كانت تأخذ أموال ضخمة بالأثمان، لكن الجهاد اللي كانت تستعمل بساحة الحرب بالجهاد اللي ينفق عليها، يعني يرعاها، يهيئ لها الغذاء، يهنأها، ينفق إما تطبيب بيطرتها أو إطعامها أو رعايتها، لأن فرش الجهاد في واقع الأمر تعتبر بالبيت مفخرة. ولذلك احنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله هو نفسه كان عنده 7 من الأفراش، وعلى بعض الروايات 12 عنده من الخيل، وكان كلها يضعها في هالخط. من أبرز خيول النبي صلى الله عليه وآله، من أبرز خيوله الورد، هي وحدة من أفراشه، نعم، والمرتجز واحد من خيوله، والسكب. السكب هذا إلى قصة خلي نمر بها. السكب اشتراه النبي صلى الله عليه وآله من رجل من بني فزارة، رجل فزاري إجا عرض الفرس إلى البيع، كان اسمه، او بالاحرى الحصان، كان اسمه الضرس. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتراه سماه السكب، بدل اسمه، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ما تعجب الاسماء اللي مثلا يعتبرها ثقيلة على السمع او ثقيلة على الذوق، يغيرها، غالبا يغيرها. طالما حتى من اسماء الناس طالما جماعة يطبون عليه عندما يستسميه يذكر له اسم من هالاسماء. والغريب يعني احنا عندنا في الاسماء مرعب الله بين كان بعض هالاسماء النبي صلى الله عليه وآله يضايق من عدة يغير اسمه يقول له هذا الاسم غيره سواء كان بالانسان او بالحيوان. هذا كان يسمي فرس الضرس. النبي صلى الله عليه وآله قال له انا اشتريها منك اشتراها وسماها سك او بالاحرى اشتراها وسماها السك. هذا الى قصة. القصة ترتبط بقضية مهمة. كان هذا الاعرابي اجى بعد مدة ادعى على النبي صلى الله عليه وآله قال له انت ما اعطيتني الثمن من اخذت من عندي الحصان ما اعطيتني الثمن. قال النبي بلى انا دفعت لك الثمن. قال لا انت اذا دفع لي الثمن هات شهود يشهدون. التفت النبي الى اصحابه كانوا جماعة من الصحابة وراءه قالهم هل فيكم احد يشهد لي؟ قالوا له قالوا له احنا مو حاضرين الواقعة ما شايفين الواقعة بعيوننا حتى نشهد. توقفوا ما حد شاهد. بالاثناء اجى خزيمة ابن ثابت رضوان الله عليها اقبل. لما اقبل شاهد الناس مجتمعين وهذا الاعرابي قد حبس النبي بالشمس والناس واقفة. قال ما الخبر؟ اولا لاحظ شوف انت الجو يعني هذا موقف النبي بالشمس وموقف الصحابة لاحظ ان الاسلوب موقف رئيس دولة موقف رئيس دنيا واخرة موقف بالشمس ويقول له انا الي عندك حق. والنبي صلى الله عليه وآله اصلا ما ذيره ولا صاحبي ولا نهره ولا مثلا استعملوا يا لون او اسلوب من اساليب الزجر او افرض العقاب. لا ابدا ما قابل بشيء من هذا. وقفوا يا فاجا خزيمة قال ما الخبر؟ قالوا له هذا الاعرابي يدعي ان ماس اخذ الفلوس من النبي عندما سلم حصانه الى او عندما باع عليه. النبي صلى الله عليه وآله قال لخزيمة تشهد لي؟ قال له انا اشهد لك يا رسول الله. قال شلون بأي دعم شلون تشهد لي تحاضر؟ قال لا. قال له بشون سمعت اني انا مشتري وانت تشهد؟ قال لا. قال له اذا شلون يعني شهادتك قائمة على اي اساس؟ قال له يا رسول الله احنا نصدقك على الوحي وعلى اخبار السماء. تجي تقول الله افترض على اموالكم هالكثر ندفع. تقول الله عز وجل فرض عليكم الحج نذهب الى الحج. تقول فرض عليكم نفقات للاقارب نسدد النفقات. احنا نصدقك من حيث نعلم انك نبي الله رسول الله وينزل عليك الوحي. لما نصدق بنبوتك نكذبك على قول جلب جابي؟ لا انا اعلم انك صادق من حيث اعلم انك رسول الله. زين النبي صلى الله عليه وآله قال اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين. اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين فلقب خزيمة بالشهادتين. شوي تنبه لي الواقعة. هذه الواقعة تدل على ماذا؟ تدل على ان الشاهد ليش هو الشاهد الواقع ليش يعني يجيبوه شاهد ليش؟ يعني مثلا الشريعة الاسلامية ليش فرضت بالدعاوى لازم اكو شهود شاهد يشهد او شاهدين عدلين؟ انما اشترطت العدالة بالشاهدين وعدلين حتى يصير اكو اطمئنان بصحة قول المدعي. يعني المدعي لازم يكون عليه بينة يجيب بينة حتى نطمئن انه صادق. حتى الاموال الاعراض الكرامات لا تروح هدر. لذلك اشترط شاهدين عدلين. اذا كان المدعي ما مقطوع بصحة قوله. الغالي اذا المدعي قول صحيح مقطوع به بلا نقاش، ونعرف ان قول صحيح يطلب من عند شهود، وان كان قد يقول واحد ان احنا علينا ان نتعبد بالشريعة الاسلامية، والشريعة اشترطت شاهدين، ولما اشترطت شاهدين ما ذكرت علة للشرط حتى نقول ان الحكم يدور مدار العلة وجود وعدم. لا، الواقع اكو الشريعة لاحظت شيء، لاحظت صدق المدعي، وهذا صدق المدعي اذا محرج من الغلط ان ينطلب نعم من عند شهود. نبه لي. ولذلك اكو جماعة نقدوا ليش الزهراء ينطلب من عند شهود. نعم، لان المفروض ما اكو واحد من المسلمين ما يقطع بصحة قول الزهراء وانها صادقة. فطلب الشهود في هذا المورد من بعد كونها صادقة، لان ما معقول انها يصح عليها الكذب ويقول من اذاها. النبي يقول من اذاها فقد اذاني، لانه اذا كان يجوز عليها الكذب يجوز عليها ان تؤذى. الكاذب يؤذى الكاذب يضرب ويؤذى ويعاقب، فلو كان ممن يجوز عليها الكذب ما شاغل النبي ان يقول من اذاها فقد اذاني. لو كان ممن يجوز عليها الكذب ما كان القرآن يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرج. والكذب صنف من اصناف الرج، والذهاب ذهاب تكويني مو تشريعي. نعم، فارجع شوية للموضوع. هذه الخيل الواقع كانوا الصحابة يقتنون ويدفقون على الخيل انفاق ضخم، لانه انفاق في سبيل الله، يعني اعداد واسطة النقل للمجاهدين. هسه اذا اردنا مثل نستعمل لغة الفقهاء، اذا اردنا ننقح المناط مثل ما يقولون، الان ماكو خيل للجهاد، ماكو خيل، الان اكو دبابة ومدفع وسيارة يشملها الحكم او ما يشملها. طبعا يشملها حتما بلا كلام، لانه الفرش ما مقصودة لذاتها، الفرش مقصودة باعتبارها واسطة يركبون عليها يروحون يجاهدون في سبيل الله. فاي واسطة تنقل المجاهد الانفاق عليها هو انفاق في سبيل الله، انفاق مشروع. فقسم من المفسرين يقولون ان الآية الكريمة نزلت في الانفاق على خيل الجهاد الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. بالليل مثلا غزوة سرية يطلعوها الصحابة بالليل، ينفق هذه على بالخيل وينفق زين، او بالنهار واحيانا سرا، لان النبي صلى الله عليه واله كان يطلع بعض الشرايا بالسر حتى لا تعرض، واحيانا علانية. فقسم من المفسرين يقولوا لا نزلت بهذا زين، هذا قول. قول اخر لا، ان الآية نزلت في اقسام الانفاق بالليل والنهار بالسر والعلن. شلون يعني؟ عشان مثلا اكو بعض الناس يقول شنو الافضل، انا مثلا عندي شيء اريد اقدمه في سبيل الله، شنو الافضل؟ الافضل ان اجيبه قدام الناس. يقول لا والله، الافضل ان اصله سكتب نص الليل اطلع اجي الى الدار المحتاجة انطيها، الى الجهة المحتاجة انطيها، صدقة السر كما ورد تطفئ غضب الرب. زين، احيانا اكو عندي حقوق شرعية انا مطلوب ان اشددها، هاي الحقوق الشرعية اللي انا مطلوب ان اشددها اشددها بالنهار يو بالليل. عندي صدقة تطوع اوديها بالسر لو بالعلن. هنا اكو اخذ ورد عند الفقهاء. قشم يقول ان النفقات الواجبة النفقات الواجبة تحقق قدوة. شلون يعني تحقق قدوة؟ يعني واحد لما يشوف واحد ينفق على ابويه يتعلم من عنده، لان هاي عملية بها تعليم، يعني تأثر به. لما يشوف واحد مثلا ينفق في سبيل الله يتعلم، اكو من يتعلم، من يتشجع، اكو من ياخذ درس من هالموقف. في مثل هالحالة الانفاق لازم يكون علني، في مثل هالحالة الانفاق علني، يعني مثلا دفع الزكاة، دفع الحقوق الواجبة، دفع النفقات، لازم يكون علني حتى الاخرين يقتدون به في مثل هالحالة. زين؟ اكو لا والله صدقة تطوع. صدقة تطوع شنو؟ يعني غير الصدقة الواجبة. لا، اكو مستحبة، انا اعرف لي اكو جهة محتاجة، افرض انا ما مطلوب حق، لكن اكو بالمال، اكو بالمال نعم حق سوى الزكاة، سوى الواجبات، مو بس الواجبات، لا غير الواجبات اكو بالمال حق. هذا في مثل هالحالة ياهو الافضل، اروح لي بالنهار مثلا او اروح لي بالليل؟ ويقول الزهري، الزهري يقول طلعت ليلة شادية، المطر شديد والهواء عاصف والناس كلها قارة في بيوتها، طلعت يقول انا في هالجو ورأيت الامام علي بن الحسين على ظهره حمل، حمل ثقيل وبهالبرد وضعيف، لسيدي الى اين؟ قال لي انا في سفر. شنو السفر؟ قال لي انا في سفر. يقول عبته بعد ايام شفته، لسيدي انا لا ارى لهذا السفر اثرا. قال لي لا، حيث تظن انه سفر الاخرة. كان رايح الى اسكن بيت يوصل لهم الطعام وبدر الدنانير والدراهم، هذا ديدنة وديدن اباء، وكانوا معظم ائمتنا سلام الله عليهم معظمهم اذا قلنا عليهم الليل صدقاتهم صدقات سر، يعني تصل ولا يعرف هذا من اين جاءته، من اي مكان ما يدري. فهذول تمدحهم الآية الكريمة تقول ان هؤلاء يراعون الظروف، يعني يراعون ان هذا الى كرامة، الى ما وجه يجب ان يحفظ، فلما ينفق اليه مو ضروري انت تنفق امام الناس علانية وتسبب له احراج، ماكو داعي للاحراج ابدا. ها؟ ولذلك احنا عندنا الان الفقهاء ينبهون الى نقطة، النقطة انك انت عندك اموال زكوية، واحد يستنكر ما ياخذ اموال زكوية، رجل جليل مثلا، انسان جليل لكن ظروف التوت به، لما التوت به الظروف انت مو ضروري تجي لي تقول لك تفضل عندي هاي زكاة تعال اخذ الزكاة، لا، اعطي المال بدون ان تقول له زكاة، وانوي في داخل نفسك ان زكاة، احفظ عليها ما يوجه، لان كرامة الانسان اعظم من الكعبة، كرامة الانسان، كرامة المؤمن اعظم من الكعبة، حرمته اعظم من حرمة الكعبة. انا مو جاي اريد اتقرب لي مثلا بشكم درهم اعطيها الواحد لكن امرغ الكرامته او امحو الشعور بالكرامة عنده، لا لا، ما بدا يجي انفاق، هذا ما يراد. اذا اكو حالات الانفاق يجب ان يكون بها سر، واكو حالات الانفاق يتعين ان يكون بها علن. الامثل ها؟ يعني اكو واحد لا يكون تعطي مثلا قدام اولاده او قدام اسرته، لان اذا اعطيته يعني خليته راح يشعر بالمهانة، خليته راح يشعر بشيء من الضعة، ماكو داعي. انت ما طول رايد وجه الله، كرم الانسان، ها؟ هذا الانسان كرمه. وائمتنا ضربونا امثلة سامية في هذا الباب، وحياتك اكو بعض ناس لما تطلع كيف كان اهل البيت يصلونهم يقول عجيب. يعني عبد الله بن الكوى خرج نموذج اذا حطيته ببحر ينجسه. نعم. مع ذلك يروح لي علي بن ابي طالب شايل بيده المال يوصل الى في داخل بيته. طيب هذا لون من الخلق واقع يجب ان يقتدى به. يعني مهما تكون مسألة العداوات خليها على حدة. انسان مأخوذ في مفهوم ان عند كرامة، اذا جاع وانت تملك ان تشبع جوعته راح تكون في موطن المسؤولية، راح تكون في مكان المسؤولية. اذا صرت في مكان المسؤولية اخلص من المسؤولية. نعم. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، الآية كما يذكرها منه معظم المفسرين، مثلا الفخر الرازي، مثلا القرطبي، مثلا المجمع، كل تفاسير اقرأها وجه من الوجوه يقول الآية نزلت في علي بن ابي طالب. شو تنبه لي شلون علي بن ابي طالب يقول دخل يوما وليس عنده الا 4 دراهم. ال4 دراهم تصدق بدرهم سرا، وتصدق بدرهم علانية، وتصدق بدرهم ليلا، وتصدق بدرهم نهارا، فنزلت الآية فيه وبشره النبي بنزول الآية. لأن شنو كان هدف هذا الرجل؟ هذا صدقاته في واقع الأمر. هذه مو مسألة ال4 دراهم، يعني هي نموذج من فعله، يعني نموذج للتمثيل. لأن هو دأب هكذا، دأب دائما المبالغ الضخمة التي تدخل إليه، قسم من عندها ياخذ طريق ليلا، وقسم من عندها ياخذ طريق نهارا، وقسم بالسر، وقسم بالعلانية. هذا دأبه وهذا ديدنه. الغريب ان ابن جريح القرطبي نفسه ينص، اللي يحب يقدر يشوف الآية في القرطبي. القرطبي يقول ابن جريح لما يذكر هذا اللي يتصدق ب4 دراهم ونزلت به الآية، يقول نزلت الآية في رجل تصدق. ها؟ الله أكبر. يعني حتى اسمه ما يقدر يجيبه. مصيبة هذا الرجل والله. ومو هذا واحد يقول احنا، يقول علينا طالب محنة. قالوا له ما الخبر؟ قال ما المصيبة. هذا إن أحببناه قتلنا، وإن أبغضناه كفرنا. مصيبة. ها؟ واقع الشكل. هو الواقع غريب. أكو بعض الرجال، بعض الناس يمر بي، إذا مر بي ما يطيق يجيب اسمه. فتخطر المرحوم العقاد إلى لفتة رائعة في عبقرية الإمام علي بن أبي طالب. لما يمر العقاد يقول المساحة اللي عند علي بن ابي طالب بالمماحكة، يقول ما تشبه مساحة ثانية. الناس بي صنفين، صنف يقول هو اله معبود، وصنف يقول هو مطرود عن رحمة الله وشتمه. صدق فعلا. أكو ناس أصلا يعتبره مطرود عن رحمة الله ويشتمه، يعني يقعد وما يتورع من أن يشتم علي بن أبي طالب. وواحد أعوذ بالله يوصل به إلى درجة الغلو. طبعا لا هذا في واقع الأمر يعرف قيمته، ولا هذا يعرف قيمته أبدا. لأنه هلك في أثناء محب غالي وعدو غالي، تجفى وتعبد، والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلينه، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى لها تلحين. فالواقع أن هذا أصلا ما يطيق يجيب اسمه. الإمام سلام الله عليه هذا كان دأبه، هذا كان ديدن في صدقاته. صدقاته صدقاتهم ضخمة مو عادية، يعني وارد أبي نيجور، وارد البغيبغة، وارد الحوائط الشبعة، جميع ما كان يأخذه من المغازي، جميع ما حق من الغنيمة اللي يدفع إلى الرسول صلى الله عليه وآله يتصدق به، ويعود إلى بيته لا يحمل منه شيئا أبدا. هذا دأبة، هذا ديدنة. فالآية نزلت فيه تمجد فعله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكما ألمحت لك في صدر الآية أموالهم، يعني الأموال اللي جاية عنده من سعية من طريق طيب، من وأؤكد لك أن هذه الدراهم الأربعة هي حبات وعرق، قطرات وعرق من كدح علي بن أبي طالب، لأن إيده على المشحات يتركل عليها وينتج، وإذا رجع إلى بيت رجع يحمل هذه الدراهم يتصدق بها، وقد يعود إلى أطفاله لا يحمل لهم طعاما. هكذا كان دأبه. من بعد ما عرفنا أن الوجوه المتصورة بالآية والتي نص عليها المفسرون هذه الثلاثة، نرجع إلى باقي فقرات الآية. فقرة اللي من بعد هذا تقول: فلهم أجرهم عند ربهم. أرجو أن شوي واحد مثلا يلتفت إلى نكات القرآن الكريم. القرآن الكريم أكو بي نكات شوي يريد لها تأمل. فلهم أجرهم وين؟ عند ربهم. يعني مثلا مثل هذا الرجل ينبغي أن يأخذ أجور عند الأمة، لأن إذا ردنا نطرح علي بن أبي طالب إلى المناقشة، نشوف أن علي بن أبي طالب اللي 81 غزوة ما تخلف بها عن الجهاد في سبيل الإسلام، من أجل ماذا كان يجاهد؟ يعني أفرض أن مجموعة أيضا من الصحابة هكذا كانوا، أفرض دولة من أجل ماذا يجاهدون؟ نبهلي يعني عن شيء يدافع عن الأمة. وجهاد علي بن أبي طالب جهاد ما توقف على ساحة الحرب، جهاد في ساحة الفكر، في ساحة المجتمع، نعم، في ساحة النفس، في ساحة القتال. طيب جهاده الرجل من أجل ماذا؟ شنو دوافع؟ يعني يدافع عن بستان إليه، يدافع عن مزرعة إليه، يدافع عن أموال إليه، شنو يدافع عن ماذا؟ طبعا يدافع عن المسلمين. فإذا كان يدافع عن المسلمين يقتضي أن يأخذ أجر من المسلمين. فمقتضى القاعدة أن المسلمين يطلبوا أجور، غير أجر يكون على المسلمين. دخل نشوف أن هذا الرجل هل أجره كان على المسلمين؟ لا، أكد لك أجره مو على المسلمين. يعني صدقني أحيانا يمكن واحد من الناس العاديين يأخذ مساحة من الثناء والمدح والمكانة أضعاف ما يأخذ علي بن أبي طالب. لا زين، أحيانا ذكرى يعمى عليه. بس مو بس ما مو مسألة أنه واحد يثني عليه ولا واحد، لكن تصحيح لأفعال ما أكو. جماعة كفروه بالتحكيم: أتحكم الناس في كتاب في دين الله؟ نعم، كفروه بالتحكيم. جماعة يجلس واحد من عندهم يقول علي بن أبي طالب أفضل لو قاعد بالمدينة يأكل من حشف المدينة أفضل مما يشفك دماء المسلمين. يجي شخص آخر مثلا ينقد، يجي شخص آخر لا، يتقرب إلى الله بشتمه. هذا حريز الحمصي، نعم، كان يقولون المؤرخين عنه يومية قلبه ما يبرد إلا يشتم علي بن أبي طالب 70 مرة. نعم، هذا يشتمه، ظل يشتم على المنابر. يقوم واحد يقول انتو شتمون بس علي وفاطمة، لا انا اجيدكم حسن وحسين. شاء الشمي بالله هذا اللون شنو يعني. طبعا هذا قد ثغرة في تاريخ الأمة، واقعا ثغرة، هاي ثغرة في تاريخ الأمة. وبنفس الوقت الأمة عجيبة بعناصر عجيبة غريبة. واحد يقول طبيت بمسجد حمص، لما طبيت يقول بالمسجد سمعت الخطيب على المنبر يشتم علي بن أبي طالب، يقول انفعلت وين فعلت، هذا الصف شافني قال لي ما الخبر شنو شو تنفعلت شنو. قلت له آخر هذا ابن عم رسول الله، زوج ابنته، أبو شبطيه حسن وحسين، المجاهد في سبيل الله اللي إلى هالقد منازل. نعم، ليش ينشتم هذا؟ يقول بكى. ليش تبكي؟ قال لي يا أخي واك واحد يسلم من ألسنة الناس، لو سلم منهم أحد لسلم منهم أبو محمد. لمن أبو محمد؟ قال لي الحجاج. لا شبيك هاي شريحة خير، عندنا منها خير كبير، واي عندنا منها. ها متتصور يعني هذا قد فارق مثلا نشاج؟ لا لا ابدا. فاتأمل هذا الرجل بما الى من مكان في واقع الامر، اجره عند ربه، يعني السماء حفظت له مكانته. والا اذا تجي الى الارض، لا الارض هواية جارت عليه، الارض هواية جارت عليه، والناس ما اعطوه حقه. الى الان نظريات علي بن ابي طالب ما تأخذ طريقها الى التطبيق، اكد لك. يعني قد تكون وسائل اعلامنا تعنى بنظريات هجيلة، وهذا الرجل نظرياته ميتة اصلا في مكانه. وانتهى الامر الى درجة ارادوا قلعه من الوجود، حتى قبره. نعم حتى قبره. ومن لنرى قبرا وقيم على دم تيمم وجه الله وهو منيع. نعم تيمم وجه الله فهو منيع وشتان بين الصرح، تبنيه صخرة وآخر تبنيه حشن وضلوع. ألح عليه الظالمون معاولا فأرشى وإن بانت عليه صدوع. ومن ظن أن الفاش يعمل حده بصرح بناه الله فهو رقيع. إذا ما وهى تحت المعاول حائط فهيهات يهوي بالنفوش ولوع. تقدر تهدم لك حائط تمام، تهدم لك باب، لكن تهدم علي الذي يعيش في القلوب هذا ما تقدر له. لا سبيل الى الوصول الى القلوب اطلاقا. في واقع الامر اذا كان هذا الرجل حفظت للسماء مكانته، الارض ما حفظت له مكانته، يعني لا نظريات العملاقة ناخذ طريقها الى الوجود، والحال هذا الرجل اغنى الوجود بنظريات، لو اتيح لها ان تاخذ طريقها لملأت أرجاءنا ثروة من الثروات الفكرية المعتد بها. أرجوك هذا الرجل لما يجي يصيح لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. امشوا يا في كل أبعاد الفكر، في أبعاد الحياة تجد هالنظريات العملاقة اللي موجودة عنده على مستوى الفقه، على مستوى العقائد، على مستوى الاقتصاد، على مستوى التربية، كل هذه النظريات نعم تجدها، ولكنها مخبوءة لا سبيل الى ابراجها. ليه؟ اذا الواقع الارض ما اعطته هذا اجر مو الناس الطائية، فلهم اجرهم عند ربهم. بعد ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحقيقة لا خوف عليه، صحيح لا خوف عليه، يعني بالرغم مما تعرض له هذا الرجل لا خوف عليه، لان الفكر لا يموت. انا اكد لك ممكن ان يموت، يموت الاثر المادي، لكن الاثر الفكري لا يموت، لا يموت لا عند الله هذا الرجل لا يموت، لأن الله عز وجل أعد له مكانا عند ظله. الله عز وجل ترك قرآنه يغرد باسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإذا كان قد باع نفسه ابتغاء مرضات الله فهيهات أن يخذله الله عز وجل، هيهات أن يحزن. هذا ما يحزن لا بالحياة، هو يحزن لا عليه خوف ولا يحزن، لا عليه خوف من الأرض، لأن ما كان يخاف، ما كان يخاف أبدا. هذا الرجل يقول صاحب التاج واللغويين يقولون علي بن أبي طالب كان إذا نزل إلى الحرب يصيحون الناس احذروا القطم، احذروا القطع، هذا يقطع ويقطم. الناس تعتبر الهرب من القتال عار إلا من سيف علي بن أبي طالب. ما كان يخشى أبدا، وكان يلقي بنفسه في لهوات الحرب ويسمعوه يصيح باقي له عامين صغير سني سنحنح الليل كأني جني لمثل هذا ولدتني أمي، ويرجع وقد بنى على قدام عليه بنيانا. ما كان يخاف، نعم، ولا يحزن، بالعكس بالسراء والضراء يحمل ثغرا باشما حتى رماه أعداؤه بالدعابة، وقالوا عنا عبروا عنا فيه دعابة. الواقع مو أكثر من تلك الانطلاقة التي تحملها النفس المطمئنة الراضية بما وصلت إليه والواثقة بما عند الله، فهو لا خوف عليه، نعم، ولا يحزن. كان ثغره باشما حتى في لحظات الأخيرة. وكان يقول فشت ورب الكعبة، فعلا كانت نفس مملوءة رضا، مملوءة اطمئنان. والحقيقة الظاهرة هذه تقدر تعتبرها ترى مو مقصورة على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا والله، بل ورثها لأبنائه.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: لا، الكتب اول شيء ما يستلموني، هسا انا ما كتبوا مو كلش كاملة، فشنو وصفنا هماتي لا سبلت ولا مروحة، والصف كلش حار وقاعة يعني خشب، اضوج من الصف بس احب الدراسة. الرابع يعني لا علوم لا اجتماعيات، يعني المعلمة من تدخل للصف تجيب لنا وياها كارتون على مود الهفي، لان الصف ما بي مروحة وما بي سبلت كلش حار، ويعني هو السقف مالي ذاك اليوم اخوي بالمدرسة وحرقوا الكرفان. احنا نروح بالسبعة ونرجع ب11.
3: كانت هذه زهراء طالبة الصف الرابع الابتدائي التي لم تتجاوز 10 أعوام، تتحدث بأسى لا يناسب عمرها عن صف كرباني يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فيه تستبدل وسائل التبريد بقطع من الكرتون تجلبها معلمتهم لتهوية أجساد صغيرة ينهكها الحر والتزاحم داخل الصف أو ما يطلق عليه صف. هل ترضى أن تقود طفلتك مطلع كل صباح إلى صفيحة حديدية التهبت تحت شمس البصرة لتجلس على مقعد متصلب وتترقب خوفا من أن يحترق بها الكرفان كما حدث سابقا؟ هذا واقع يومي لأكثر من 950,000 طالب وطالبة يواجهون مع بداية العام الدراسي الجديد في البصرة أزمة أبنية مدرسية خانقة بين كربانات متهالكة ودوام ثلاثي يضغط على أنفاسهم وأجسادهم الهشة. مخاوف المدارس الكربانية لا تقف عند حدود الحرارة وافتقار المستلزمات، تتعداها إلى مخاطر أمنية وصحية حقيقية يحذر منها أولياء الأمور الذين يرقبون أبناءهم بقلوب وجل يوميا. أحمد ظاهر ولي أمر لثلاثة طلبة يلخص لنا معاناتهم داخل الصفوف الكرفانية المكتظة.
4: الدوامات، كل دوام عدد تلاميذ يتجاوز 600 تلميذ إلى 700 تلميذ، مدرسة كرفانية الأرضية آلة يعني للسقوط حتى السقف مالتها، التلميذ قاعد داخل الصف ما يركز ويا المعلم، والسبب أنه يخاف يحترق به الكرفان أو يخاف توقع عليه البنكة لأن هي متهالكة. إضافة إلى أنه 60 من التلميذ تخليهم داخل الكرفان بدون كهرباء بدون سبلت، نسبة الأكسجين تقل بحيث يجي التلميذ وهو قاعد دايخ وصارت حالات إغماء، يرجع التلميذ للبيت دايخ تعبان. الإضافة أنه حتى الطريق المؤدي للمدرسة، احنا المدرسة اليوم عالجناها حسب اليوم أو باكر عالجناها المدرسة، بس الطريق المؤدي للمدرسة تلاحظون أنتوا هسه بالصيف تشوفون الطسات وتشوفون

0: يشوفون الماء ويشوفون المياه الإسهال. بالشتاء شو راح يصير؟ حتى المعلم ما يقدر يطي الدرس مالته، المعلم واقف لمدة 30 أو 35 دقيقة، وهي هذا الوقت غير كافي تدريس التلميذ. 30 دقيقة خاصة السادس ابتدائي وزاري، المنهج لازم كله داخل بالامتحان الوزاري، المعلم مقيد بأنه خلال 30 دقيقة ينطي الدرس زين ولازم يكمل المنهج. بهاي الظروف الصعبة كهرباء ماكو، عدد التلاميذ يتجاوز 50 تلميذ، المعلم ما يقدر يسيطر على التلاميذ، يعني حتى ما يقدر يعني يلاحظ الفروق الفردية بين تلميذ وتلميذ.
1: بيئة تعليمية متهالكة تحرم الأطفال من التركيز والاستيعاب، وترمي بظلالها على السلامة العامة والإنقاذ وقت الطوارئ. مهند عبد العظيم ولي أمر أحد الطلاب يصف حسرته وغيابات الحلول الناجعة لحماية المدارس من خطر الانهيار أو الحرائق.
2: بنتي صارت تقريبا بالمدرسة 3 سنوات، الحال من سيء لأسوأ. زين العام اجوا حل اللي سووه قطعوا الكهرباء وراحوا بس، وخلوا العالم احتار. السنة نفس الشيء، هم نفس الوضع، أيضا ظلتهم قطع الكهرباء وروح، ما سووا أي حل لهم. بالإضافة أنه قبل فترة احترقن بها صفين وما عالجوا هالوضعية، وجه حتى الدفاع المدني من نجي قال أنا أخلي مسؤوليتي، قال يعني المدرسة ما مطابقة المواصفات، لأن هسه بتطبل الصفوف ما بها أي شيء اسمه تبريد، حتى بنكة ما عندهم، زين الرحلات مكسرات، الكرفان من جوا مفلش تكرم، حتى أنت الجريدية والقوارض غير كلها جاي تدخل منها، وهاي الطلاب محتارين، وكل رحلة قاعدين 3 بنات أو 3 ولد، والوضع من سيء لأسوأ. 12 ما حد جاي يجي، تعالوا شوفوها، تعالوا عالجوها. هسه للعلم المدرسة بيها 3 دوامات، 3 مدارس بيها، زين يعني ما يصير 3 مدارس بيها بمكان واحد، هسه على الاقل 2، لكن من تناشد بعد ماكو واحد، ما نشدنا وماكو فايده، ما حد جاي يجي يعالج المشكله.
1: قبال هذا الواقع القاسي ومحدوديه خيارات المدارس الحكوميه، تقف التكاليف الماديه بوجه العائلات البصريه لتضعهم أمام خيار التعليم الأهلي الباهظ. يعود إلينا أحمد ظاهر ليشرح الضغط المالي الناجم عن اضطرار الأهالي للبحث عن بدائل آمنة لأبنائهم.
0: كولي أمر عندي ثلاثة أبناء، إذا خليهم مدرسة أهلية أنا سنويا لازم أوفر 5 ملايين دينار، سواء أنا كنت موظف أو كاسب أو عمل خاص، ما أقدر أنا أتمكن أن أوفر 5 ملايين هاي فقط مدرسة، يبقى احتياجاته، مصرفه، الخط، مصرف عائلتي، أنا هذا من أجيبه، هذا من أوفره؟ وليش أضطر أصلاً أنا، ليش أضطر بسنة 2026 ليش أضطر أخلي ابني مدرسة أهلية؟ الحمد لله والشكر البصرة عندها إمكانيات، عندها موارد، تربية، صحة، قبل السقوط إلى ما بعد السقوط. ليش رئاسة الوزراء أو الحكومة بصورة عامة هاملة وزارة التربية وهاملة وزارة الصحة؟ إحنا مقبلين على خليجي 28 راح نصرف عليه كذا مليار، كمواطن بسيط خليجي 28 لمدة 15 يوم وراح ينتهي خليجي 28، من راح يذكر خليجي 28 أو شنو راح يقدم لابني اللي عمره 8 سنوات أو 9 سنوات؟ كمواطن بسيط أنا أريد حل على واقع، على الواقع. وإحنا ليش نناشد المحافظ؟ المواطن البسيط ترى ما يعرف وزير التربية، بنتي 10 سنوات ما تعرف وزير التربية، ما تعرفه، تعرف نعرف احنا المحافظ هو لساننا، حتى لو هو مو معني، احنا نريد يصير رجال متفضل علينا او يناشد باللسان المواطن البصري.
1: على الجانب الرسمي تقف المديرية العامة لتربية البصرة لتؤكد استمرار الجهود والتحديات والتفاؤل بالعام الدراسي الجديد بالرغم من استمرار وجود الثغرات. باسم القطراني مسؤول إعلام وعلاقات تربية البصرة يحدثنا عن أعداد الطلبة والحملات القائمة.
3: حوالي 950 ألف طالب وطالبة من الابتدائية إلى الإعدادية يتوزعون على 2172 مدرسة في عموم المحافظة. حقيقة هذا يوم مشرق بالعملية التربوية، نستقبل أبنائنا وبناتنا واحتفالية جميلة لتربية البصر بمناسبة بدء العام الدراسي، كل الحب والتقدير لكل طلبتنا وملاكاتنا بهذه المناسبة السعيدة. العام الدراسي يبدأ سواء كان بإيجابياته أو بسلبياته، لكن الأهم من ذلك التحدي موجود، وأيضا لدينا عزيمة كبيرة وتفاؤل، وهناك حملات تطوعية في مدارسنا كلها تسهل الأمر. نعم هناك مدارس جديدة دخلت بفضل المحافظة من خلال مشروع تنمية الأقاليم، نعم أقل من السابق بسبب الأزمة المالية، وتقريبا 10 أو 15 مدرسة ستدخل بداية هذا العام الدراسي.
1: دخول بضع مدارس جديدة

0: يتم تمويلها ولم تنفذ. البصرة كانت تخطط تنجز أكثر من 280 مدرسة، كان الوزير السابق وعد ب 300 مدرسة أن تنجز خلال السنتين الماضيتين، كلها توقفت بسبب عدم وجود التمويل. الأزمة الحالية أزمة مضيق هرمز والحرب اللي موجودة حاليا أيضا فاقمت الوضع أكثر فأكثر، لا يوجد تقدم كبير بالنسبة إلى مجال التعليم.
1: وفي خضم هذه المعوقات المالية، تؤكد إدارة المحافظة استمرار دعمها للقطاع التعليمي ومحاولات استغلال المساحات المتاحة لإعادة البناء. حسن العطبي مستشار محافظ البصرة لشؤون التربية يوضح التوجهات الرسمية لمواجهة أزمة الأراضي والدوام.
2: 950 طالب وطالبة التحقوا بالمدارس هذا اليوم من أصل تقريبا 12 مليون طالب على مستوى العراق عامة. نحن كحكومة محلية وبرئاسة السيد محافظ البصرة المحترم ندعم قطاع التربية دعم كبير، حيث قمنا بإنشاء مئات المدارس جديدة، وهناك مئات أخرى قمنا بهدم وبناء، في حين ما تتوفر عندنا أراضي في بعض المناطق قم بهدم المدرسة وإعادة بنائها أو بناء مدرستين في نفس المساحة للمدرسة، خصوصا بالمناطق الشعبية. الأقضية والنواحي طبعا ما نواجه مشكلة بالأراضي، نشتري أراضي ونبنيها ونهديها إلى تربية محافظة البصرة.
1: بين إحصاءات وتأكيدات الجهات الرسمية بحاجة البصرة لأكثر من 900 بناية مدرسية جديدة، وبين خطط تتوقف بانتظار التمويل والسيولة، يبقى الأطفال في صفوف الكرفان المتهالكة يصارعون درجات الحرارة. تحلم زهراء وآلاف الأطفال بمدرسة حقيقية وبصف يحتوي على مروحة أو جهاز تبريد يقي أجسادهم الصغيرة حر الصيف، ورحلة دراسية آمنة لا تهدد سلامتهم. فهل ينتظر مستقبل البصرة التعليمي حلولا عاجلة تنتشل أبناءها من الكرفانات إلى بيئة تعليمية تليق بهم؟ وهل ستتخرج الزهراء يوما؟ وكيف ستتشكل ذكرياتها عن أيام الابتدائية؟ وما ستحكيه لأبنائها عن مسارها التعليمي؟

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: اليوم العالمي للصحة النفسية الذي تحتفي به الأمم المتحدة ويسلط عليه الضوء في الإعلام، حقيقة وجدت له بعض المنشورات في السوشيال ميديا، ولكن يعني لم يتم الإشارة إليها بشكل كبير وواضح. الصحة النفسية التي هي أساس صحة الجسد، يعني بعض الأحيان أو أغلب الأحيان تكون الأمراض الجسدية مصحوبة باعتلالات نفسية، أو بالعكس الاعتلالات النفسية تكون مصحوبة بأمراض جسدية للأسف الشديد. كل شيء يؤثر بالصحة النفسية، طريقة حياة الإنسان تؤثر بصحته النفسية، قلة النوم يؤثر بالصحة النفسية، تنوع الغذاء، عدم وجود غذاء صحي يعني مدروس بشكل جيد، يعني وببساطة ما جبل عليه الإنسان يؤثر في صحته النفسية، التدخين يؤثر في الصحة النفسية، الإكثار من الكافيين يؤثر بالصحة النفسية، الإكثار من الكحول عفوا يؤثر بالصحة النفسية، الإكثار من السكريات يؤثر بالصحة النفسية. يعني حقيقة الصحة النفسية هي فد شيء معقد لكنه سهل بذات الوقت، يعني من الممكن أنه الإنسان ينام بشكل جيد، يأكل بشكل جيد، يبتعد عن المؤثرات والمنبهات بشكل كبير، يعني يؤدي هذا به إلى أن يحافظ بشكل جيد على صحته النفسية. طبعا ناهيك عن تقليل التوتر والاكتئاب وغيره، بعض الأحيان الإنسان يقع في هذه الأمور وفي هذه القضايا النفسية من دون أن يشعر. ينبغي هنا أن يعني ينتبه إلى نفسه، لأن كما قلنا في بداية الحديث مشكلات الصحة النفسية هي تقود إلى اعتلالات الجسد، وفي بعض الأحيان اعتلالات الجسد وعدم حلها قدر الإمكان من خلال الطب ومن خلال الراحة أيضا تؤدي إلى اعتلالات نفسية. اليوم العالمي للصحة النفسية مهم جدا لإيجاد الوعي، كل إنسان ينتبه لنفسه، ينتبه لضحكته، ينتبه لحزنه، ينتبه لنومه، ينتبه للسهر، ينتبه لكثرة استخدامه للشاشات عفوا، وهذه كلها يعني لها ارتدادات واعتلالات للأسف سيئة. الكثير من الناس يقضي ساعات طويلة على الشاشات، هذه تؤثر بصحته النفسية وتؤدي به إلى أن يكون معتلا في نهاية المطاف. كذلك ممارسة بعض القضايا في الحياة اليومية تعطي الصحة النفسية دافعا متميزا، مثلا على سبيل المثال الاستماع إلى الموسيقى، على سبيل المثال القراءة، القراءة الورقية الاعتيادية، المشي، المشي جد شيء بسيط لكنه يؤثر إيجابا بالصحة النفسية. ممارسة الرياضة طبعا بكل أنواعها تؤدي فيما تؤدي إليه إلى مزايا نفسية رائعة جدا، تكاد تكون أو في بعض الأحيان العلماء يقولون هي أهم من السفر نفسه. بعض الأحيان الإنسان يسافر لكن لا يجد نفسه مرتاحة تماما، ممكن تبقى بعض الضغوطات عليه، والسفر مهم لمن يستطيعه، يعني مهم جدا، ولكن الرياضة هي سياحة وهي سفر يومي. يعني عندما يمارس الإنسان الرياضة يستطيع أن يهتم بصحته النفسية ليس فقط صحته الجسدية. فاليوم يعني حقيقة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة لها والإعلام الساند لهذا الموضوع يشير إلى أن الاعتلالات النفسية تضرب شرائح واسعة. سابقا كانوا يقولون أن كبار السن هم يقعون ضحايا المشكلات النفسية بسبب الوحدة، بسبب العزلة، يعني أسباب المرض وتأثيراتها، ولكن اليوم الموضوع بات مختلفا، وعندما نقول مختلفا لأن المراهقين والشباب هم باتوا الهدف الأول للاعتلالات النفسية، وهذه بصراحة يعني قضية مؤلمة، أن الكثير من المراهقين، الكثير من الشباب يقعون في هذه الاعتلالات بسبب ماذا؟ بسبب السهر، قضايا بسيطة، قلة النوم، كثرة السكريات، التدخين، عدم الحركة، هذه كلها لها ارتدادات وفعاليات سيئة للصحة النفسية. طبعا الأمراض الصحة النفسية، الاعتلالات البسيطة مثل القلق، الاكتئاب، التوتر إلى آخره، تقود إلى أمراض نفسية، والأمراض النفسية كثير من الناس يقع بها وهو أيضا غير مستشعر لها، وبعضهم يلجأ إلى التداوي وشرب الأدوية، ونحن نعرف بأن الأدوية النفسية لها أيضا مخاطر كبيرة، مخاطر جسدية واعتلالات أخرى تتسبب بها. للحفاظ على الصحة النفسية ينبغي تطوير القدرة على التأقلم مع أعباء الحياة، خصوصا أن الحياة بإيقاعها الحالي هي يعني مرعبة. لماذا؟ لأنه هي اختلفت، التكنولوجيا باتت مؤثرة، الاقتصاد مؤثر، الصراعات مؤثرة، الحروب مؤثرة، تناقل الأخبار مؤثر، هذه كلها تؤثر بالصحة النفسية. يحتاج لك في يوم من أيام الأسبوع أن تنقطع عن الأخبار، أن لا تسمع شيئا، أن تسمع شيئا هادئا، أن تسمع موسيقى، أن تتجه إلى يعني أمور قد ترتاح لها، يعني كلها يعني كلها تؤثر تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان النفسية. يعني عندما تستمع لقصة، عندما تقرأ قصة، عندما تقرأ كتاب، عندما تسمع لموسيقى، عندما تسمع أغنية، عندما تذهب بفسحة مع العائلة إلى آخره، هذه لها إيجابيات عديدة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: يمثل اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحتفل به في 10 أكتوبر تشرين الأول من كل عام بناء على مبادرة أطلقها الاتحاد العالمي للصحة النفسية عام 1992 محطة محورية لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية وتوفير فضاءات لنقاشات منفتحة حول الأمراض النفسية وأهمية الاستثمار في الخدمات والوقاية. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نحو شخص من بين كل 8 أشخاص في العالم يتعايش اليوم مع اعتلال نفسي يؤثر على صحته البدنية ورفاهيته وقدرته على التواصل وكسب العيش، مشيرة إلى أن هذه الاعتلالات باتت تضرب شرائح واسعة من المراهقين والشباب، وتشمل حقوق الصحة النفسية الأساسية الحق في الحماية من المخاطر والحصول على رعاية ميسورة وعالية الجودة وضمان الحرية والاستقلال والاندماج الفعال في المجتمع المحلي لتحقيق حياة كريمة ومتوازنة. وللحفاظ على الصحة النفسية وتطوير القدرة على التأقلم مع أعباء الحياة، يوصي الخبراء بمجموعة من الخطوات العملية، أبرزها تعلم كيفية فهم وإدارة المشاعر بحكمة، إذ قد يتسبب الشعور بالضيق الشديد في تعطيل التفكير السليم أو العمل والنوم. ولتجاوز ذلك ينصح بمنح المشاعر اهتماما واقعيا ودون إطلاق أحكام قاسية أو لوم الذات بوصفها دليلا على الضعف، مع البحث عن الأسباب الجذرية الكامنة خلف الحزن أو الخوف أو الغضب. كما يعد التحدث بلطف مع النفس وتدوين المشاعر في دفاتر الملاحظات ومشاركة الهموم مع شخص موثوق وسائل فعالة لتفريغ الشحنات السلبية وتغيير النظرة للمواقف الصعبة وتوطيد العلاقات الإنسانية المتبادلة التي تسهل طلب الدعم عند الحاجة. إلى جانب ذلك يحذر الخبراء من اللجوء إلى الأكل العاطفي المفرط للتعامل مع المشاعر الصعبة كالحزن والخجل، فبرغم أن الطعام قد يوفر راحة نفسية مؤقتة إلى أنه يفاقم المشاكل ويضر بالصحة العقلية والجسدية ويؤدي إلى زيادة الوزن. ولعلاج هذه العادة يفضل مراقبة السلوك الغذائي بوعي وبدون توبيخ للذات مع استشارة ذوي الاختصاص عند الضرورة لضمان السيطرة على الأنماط الغذائية وحماية الاستقرار النفسي والبدني على حد سواء.
0: كذلك العلاقات الاجتماعية ذات الجانب الإنساني، وليس العلاقات المبنية على المصالح أو المبنية على التضارب والتحاد في يعني اكو حدة في العلاقات، لا، انما العلاقات المبنية على الجوانب الإنسانية اللي بيها تحدث بلطف، نقل المشاعر الصادقة من شخص إلى آخر، هذه كلها طبعا يعني تمنح الإنسان المشاعر الواقعية دون إطلاق أيضا الأحكام القاسية بين الأفراد، لأنه بصراحة هذه الأحكام أيضا تؤدي فيما تؤدي إليه إلى الاعتلالات النفسية، يعني دائما هذا التضارب الحاد في الأفكار، التضارب الحاد في الآراء، هذه كلها أيضا لوم الذات، هذه كلها أيضا بعض الأحيان تدل على ضعف الشخصية ومن ثم الانخراط في الاعتلالات النفسية. كذلك البحث عن الأسباب الجذرية الكامنة خلف الحزن، الخوف، الغضب، يعني دائما الإنسان عندما يحزنه شيء يحاول أن يعني يتناسى هذا الشيء قدر الإمكان، أو يعالجه بلطف، أو يعني يبتعد عن المؤثرات التي تؤدي به إلى مثلا الغضب من بعض القضايا أو غيرها، ويبقى الحوار الإنساني الهادف، وتبقى العلاقات المبنية على الاحترام والود والمفاهيم الإنسانية أيضا هي تشكل جزء أساس من الصحة النفسية الجيدة.

0: دائما ما تستطلعنا جائزة نوبل في على مدى تأسيسها منذ انطلاقها عام 1901 بالضبط. جائزة نوبل دائما ما البيئة التي تحتضنها هذه الجائزة هي بيئة غربية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، علماء الغرب فازوا بها بأعداد مخيفة، يعني طبعا نتيجة البيئة البحثية المحلية العظيمة، يعني مثلا باحثون ألمان كثر فازوا بالجائزة، علماء كثر من فرنسا، من أمريكا، من بريطانيا إلى آخره، من سويسرا. القارة الأفريقية من عام 1901 فقط 10 علماء ممن ولدوا فيها أو ارتبطوا بأصول أفريقية في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب، وهذه القائمة ضمت علماء من جنوب أفريقيا مثل ماكس تايلر، آلان كورماك، أرون كلوغ، وسيدني برينر، ومايكل ليفت، إلى جانب عالم مصري أحمد زويل وتونسي منجي الباوندي، فضلا عن علماء ولدوا في شمال أفريقيا ككلود كوهين وسيرج هاروش وبيير أوغستيني. طبعا هما صحيح ولدوا فيها أو لأن معظم إنجازاتهم الاستثنائية تحققت خارج حدود القارة بسبب ضعف البيئة البحثية المحلية، لذلك عظمة البيئة البحثية المحلية تؤدي إلى إنتاج العلماء وأن تكون البيئة زاخرة بهم. جائزة نوبل طبعا احنا ما نستعرض هذه السنة من حصل عليها والعام وإلى آخره أو السنة القادمة من الذي يرشح لها، ولكن نتحدث عن أن البيئة المحلية القادرة على دعم هؤلاء العلماء أو دعم الشعراء في المجال الإنساني أو الروائيين اللي فازوا أو الأدباء يعني بشكل عام، هي بيئة ممتازة بصراحة، قادرة على أن تفرز مثل هؤلاء العلماء وتصدرهم إلى العالم كمشهد استثنائي لهذه الجائزة. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: توصلت نتائج جوائز نوبل العلمية لعام 2026 الضوء مجددا على الفجوة البحثية العميقة بين قارة أفريقيا وبقية العالم، إذ خلت قائمة الفائزين الجدد من أي عالم أفريقي لتقتصر الحصيلة التاريخية للقارة منذ انطلاق الجائزة على 1901 على 10 علماء فقط ممن ولدوا فيها أو ارتبطوا بأصول أفريقية في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب، وتضم هذه القائمة علماء من جنوب أفريقيا مثل ماكس تايلر وألان كورماك وأرون كلوك وسيدني برينر ومايكل ليفت، إلى جانب العالم المصري أحمد زويل والتونسي منجي الباوندي، فضلا عن علماء ولدوا في شمال أفريقيا ككلود كوهن تانوجي وسيرج هاروش وبير أوغستيني. وتكشف سير هؤلاء العلماء أن معظم إنجازاتهم الاستثنائية تحققت خارج حدود القارة بسبب ضعف البنية البحثية المحلية، إذ أنجز زويل أبحاثه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، بينما أجرى برينر أبحاثه بجامعة كامبريدج البريطانية. وتظهر أحدث بيانات معهد اليونسكو للإحصاء أن دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تنفق سوى 38% من المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث العلمي، وتفتقر للكوادر المطلوبة بوجود 88 باحثا فقط لكل مليون نسمة، بفارق شاسع عن المعدل العالمي المرتفع. ورغم المحاولات الإقليمية لتدارك هذا الخلل مثل خطة عمل لاغوس الصادرة عام 1908 والتي دعت لتخصيص 1% من الناتج المحلي للأبحاث، إلا أن معظم الدول عجزت عن تحقيق ذلك باستثناء مصر التي اقتربت من النسبة. وقد أدى هذا النقص المتواصل في التمويل والبنية التحتية والغياب المؤسسي إلى ظاهرة نزيف العقول، حيث يهاجر سنوياً نحو 20,000 مهني من ذوي التعليم العالي، يشكل العلماء نحو 30% منهم، ليرفضوا المؤسسات الغربية بمساهمات فكرية بارزة. وتعود جذور هذه الهيكلية الهشة إلى الحقبة الاستعمارية التي صاغت مؤسسات التعليم العالي في أفريقيا وفق أطر القوى الاستعمارية دون الاستثمار في بنية محلية مستقلة. واللافت أن بعض الجوائز المبكرة أنجزت أبحاثها على أرض أفريقية لكن لصالح علماء أجانب، كما حدث مع الفرنسي ألفونس لافيران الذي اكتشف طفيل الملاريا في الجزائر ونال نوبل عام 1907، وشار نيكول الذي درس التيفوس بتونس ونال الجائزة عام 1928، مما يرسخ الحاجة لبناء منظومة بحثية قارية متكاملة.

إذن الفجوة البحثية العميقة بين قارة أفريقيا وبقية العالم للأسف الشديد يعني هي التي يعني نجدها في العالم الغربي بالتحديد. يعني هو من الذي يعني جعل البيئة الأفريقية بهذه الطريقة؟ هو تكالب الدول الاستعمارية الكبرى مثل هولندا، مثل بلجيكا، مثل فرنسا على القارة الأفريقية، مثل بريطانيا أيضا سيطرتها على هذه القارة، هي سيطرة على الموارد، وما زالت حتى اليوم. الحرب الدائرة اليوم في السودان هي الحرب على مناجم الذهب إلى آخره. فهذه تخلق بيئة معادية للعلم، بيئة معادية للإنسانية، بيئة معادية للبحث العلمي نتيجة هذا التكالب الكبير والمحموم على مناجم الفحم والماس والذهب واليورانيوم وغيرها، ونهب القارة الأفريقية وجعلها متخلفة إلى أبعد حد، وهذا يودي بها فيما يودي إلى أن تكون قارة متخلفة عن الركب العالمي.

0: الحضارات القديمة وعلى رأسها الحضارة العراقية القديمة والمصرية القديمة وحضارات أخرى مثل حضارات الأنكا على سبيل المثال في أمريكا الجنوبية وكذلك حضارات أخرى في أفريقيا. الكشوفات الحديثة متمثلة بالدراسات أدوات الطب الشرعي الحديثة، الأنثروبولوجيا المتقدمة، الأحفوريات كيفية الكشف عنها عبر التصوير المغناطيسي الدقيق، وكذلك استخدام أجهزة حديثة جدا في عملية الكشف عن الأحفوريات وماذا تعرضت له أثناء يعني دفنها أو أثناء انتهاء حياتها. حقيقة هذه الكشوفات الحديثة تنبئ بأن سلوك هذه الحضارات كان سلوكا يتسم بالعنف والتطرف الذي وسم به الإنسان الحديث، ولكنه ليس جديدا عليه. فالحضارات القديمة أيضا قامت على طقوس غريبة وكثيرة، أيضا منها التضحية بالأطفال، قتل الأطفال في سن معينة، الإنسان الذي يقرب يعني أنه يموت أو كذا يتم بضربه على رأسه وكسر الجمجمة بأدوات عنيفة. هذا ما كشفت عنه الباحثة روزالين كامبل من جامعة بوردو في دراسة حديثة، إلى أن العظام القديمة لدى المصريين القدماء والتي كشف عنها بأدوات الطب الشرعي والأنثروبولوجيا المتقدمة قدمت أدلة جديدة ترجح تعرض بعض المدفونين لإصابات قاتلة في الرأس قرب وقت الوفاة. فبالنتيجة هذه كشوفات جديدة أيضا يستمر بها العلم نتيجة التقدم التكنولوجي، وأيضا لا ننسى أن الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح له دور كبير في سؤاله وفي تحليله للكثير من المعلومات الجديدة. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: شهدت بداية العصور التاريخية في مصر القديمة طقوسا جنائزية لافتة أثارت جدلا علميا استمر لأكثر من قرن من الزمان، منذ أن فتح عالم الآثار البريطاني فليندرز بيتري المقابر الفرعية المحيطة بمدافن ملوك الأسرة الأولى في منطقة أم القعاب بأبيدوس في صعيد مصر. وجد بيتري حينها مئات الأشخاص مدفونين حول المقابر الملكية، فاشتبه في أنهم قتلوا تقصيا لكي يرافقوا حكامهم إلى العالم الآخر، غير أن غياب الإصابات الواضحة على الهياكل العظمية أبقى هذا التفسير محط شكوك واسعة حتى وقت قريب. وفي دراسة حديثة عادت الباحثة روزالين كامبل من جامعة برودو إلى هذه العظام القديمة بأدوات الطب الشرعي والأنثروبولوجيا المتقدمة لتقدم أدلة جديدة ترجح تعرض بعض المدفونين لإصابات قاتلة في الرأس قرب وقت الوفاة. وأعادت الدراسة تقييم بقايا بشرية تعود لفترة ما بين 3078 و2900 قبل الميلاد، حيث كان أفراد الحاشية والموظفون والحرفيون يدفنون حول مقابر ملوك الأسرة الأولى المصرية. وفحصت الباحثة 46 جمجمة محفوظة في جامعة كامبريدج لتكتشف أدلة إصابات وقعت قرب الوفاة في 18 جمجمة، أي بنسبة 39% من العينة. وتنوعت الأضرار بين كسور خطية ممتدة عبر الجمجمة وإصابات بأدوات حادة شملت جرحا نافذا في جانب الرأس وآخر قرب العين، مؤكدة أن التقنيات الحديثة ميزت هذه الكسور الحيوية عن التلف الذي يقع بعد الدفن. وأوضحت الدراسة أن نمط الكسور لا يدعم الصورة النمطية لتهشم الرؤوس بالصولجانات الحجرية الثقيلة، بل يرجح ضربات بأجسام عريضة ومسطحة مصنوعة من الخشب أو مواد خفيفة. كما نفت الباحثة إمكانية حسم فرضية بيتري بدفن الأشخاص أحياءً، مشيرة إلى أن الأوضاع غير المعتادة للأطراف قد ترجع لحركات الجسد أثناء التحلل أو لطريقة وضع الجثث داخل المقابر. ورغم القيود المتمثلة في أن العينة المتاحة لا تمثل سوى 5 إلى 15% من المدفونين، وفقدان معظم عظام الأجسام، إلا أن هذا البحث يعد تحولاً حاسماً في فهم طبيعة السلطة والطقوس الجنائزية الشديدة التي صاحبت تأسيس الدولة المصرية المبكرة تحت حكم ملوك الأسرة الأولى.
0: وبصراحة هي هذه الإمبراطوريات القديمة، منها الإمبراطورية الأخمينية والآشورية وكذلك الأكادية والكلدانية والدول السومرية القديمة والمصرية القديمة المبكرة، ما قامت إلا يعني هذه الحضارات إلا على الاستبداد والعنف والتطهير، يعني التطهير العرقي في بعض الأحيان، عندما يهجم على سبيل المثال الأخمينيون على بعض دويلات السومر يعملون على إنهائها وقتلها وحرقها وتدميرها، كذلك عندما تهجم مثلا الإمبراطورية الأكادية على دويلات معينة، فكانت هذه الدول تتنافس على السلطة، تتنافس على الغذاء، تتنافس على الأرض، وتتنافس على المياه، وهذه كانت النقطة الأكبر في هذا الموضوع، بمعنى آخر تتنافس على الموارد. من هنا الطقوس الجنائزية أو الطقوس العنيفة التي اتسمت بها هذه الدول والإمبراطوريات هي لم تكن وليدة الصدفة، إنما هي قامت عليها. يعني تقول بعض النظريات إن المصريين القدماء عندما بنوا الأهرامات بنوها بالعنف، يعني كانوا العمال الذين ينقلون هذه الصخور يتم استعبادهم والإتيان بهم من أماكن قصية وفرض الصوت عليهم لكي يعملوا، ومن يعمل ومن يموت أثناء العمل يتم رميه في النيل. فهكذا تم التعامل مع القضايا. لذلك هنالك أيضا نظرية تاريخية بأن الإمبراطوريات العظيمة دائما تقوم على الاستبداد الكبير.

0: نعم، دماغ الإنسان هو ليس قطعة ثابتة لا يتم التحكم بها، أو شيء يعني جامد لا يمكن تحريكه، بل هو يتعلم يوميا، وهو لا يتخذ شكلا ثابتا لا يتغير، بل هو كما يشبهه بعض العلماء أشبه بصلصال مرن يعيد تشكيل نفسه يوميا بناء على ما يمارسه الإنسان من أنشطة. لذلك قلنا قبل قليل بأن المشي البسيط من الممكن أن يؤثر إيجابيا على الدماغ، وسلوكيات بسيطة يقوم بها الإنسان، يمسك مثلا قلم ويكتب به، يمرن الدماغ أيضا على آليات التفكير. لماذا؟ لأن الدماغ دائما ما يرتبط يعني باليد، عندما تكتب الدماغ يبدأ يشتغل، يفكر لكي يكتب. واضح؟ يعني هكذا الأمور تتسم بحلقة مرنة بين الدماغ وبين ما يحيطه من حياة يومية فيها ما فيها. ولكن تثبيت الدماغ على سلوكيات وأنماط ثابتة لا تتزحزح، مسلمات يومية في طريقة التغذية، في طريقة الحركة، في العمل، في إلى آخره، يجعل منه قطعة صلبة لا تتحرك ولا تتفاعل، ويفقد الكثير من الميزة التي تميز بها هذا الجزء العظيم في جسد الإنسان. لذلك ما يعرف بالأوساط الطبية هو المرونة العصبية. المرونة العصبية هو ما يمارسه الإنسان من أنشطة وما يفكر فيه. كلما زادت هذه الممارسات، كلما اختلفت هذه الأنشطة، كلما زادت حركة الإنسان، كلما تنوعت هذه الحركة، كلما فكر الإنسان بأشياء جديدة، وكلما نوع من أنماط تفكيره، كلما استطاع الدماغ أن يشكل نفسه ويعيد هذا التشكيل ويصبح أكثر مرونة، ويعطي الدماغ أكثر مساحة للتفكير والحرية. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: يؤكد العلم الحديث أن العقل البشري ليس قطعة صلبة اتخذت شكلا ثابتا لا يتغير، بل هو أشبه بصلصال مرن يعيد تشكيل نفسه يوميا بناء على ما يمارسه الإنسان من أنشطة وما يفكر فيه، وهو ما يعرف في الأوساط الطبية بالمرونة العصبية. وتعتمد معظم سلوكياتنا اليومية على نظام التيار الآلي، فنحن نغسل أسناننا ونرتدي ملابسنا ونمشي إلى أعمالنا بالترتيب والتكرار المعتاد نفسه، ما يجعل الدماغ يعمل في أدنى مستويات الطاقة. لكن حين تفاجئ عقلك بتصرفات غير متوقعة وتخرجه من منطقة الراحة، يسارع لإنتاج بروتينات خاصة تسمى عوامل النمو العصبي، والتي تعمل كسماد طبيعي لتحفيز نمو خلايا عصبية جديدة وتجميع مسارات فكرية متطورة. وتبرز في هذا السياق عادات يومية غير تقليدية أثبتت الأبحاث قدرتها على خداع الدماغ ورفع مستويات الذكاء والتركيز. فعندما تمسك فرشاة الأسنان باليد الضعيفة، فإنك تجبر العقل على التخلي عن نمط السلوك التلقائي المعتاد، وهذه الحركة البسيطة تتطلب تركيزاً واعياً مكثفاً، ما يحفز القشرة الحركية ويجبر الفص الجبهي في الدماغ على بناء وصلات جديدة للتنسيق بين حركة اليد الدقيقة والرؤية، كما تبين التقارير المتخصصة الصادرة عن منصة هيلثلاين أن الصدمة الحرارية المعتدلة الناجمة عن الاستحمام بالماء البارد لدقيقة أو دقيقتين تحفز المخ على إفراز نور أدرينالين والدوبامين بنسب مضاعفة، ما يمنحك تركيزاً حاداً ومزاجاً مستقراً طوال اليوم عبر عملية إعادة تشغيل ذكية للجهاز العصبي. إضافة إلى ذلك، كشفت دراسة صادرة عن جامعة روهامبتون في لندن أن فوائد المشي للخلف لدقائق معدودة يومياً تمتد لتعزيز القدرات الإدراكية وتنشيط ذاكرة الاسترجاع القريب، ما يحسن قدرة الدماغ على تذكر التفاصيل والمعلومات السريعة. وتكتمل هذه المنظومة بتنفيذ بعض المهام البسيطة بعينين مغمضتين كالاستحمام واختيار الملابس. فعندما تحجب حاسة الرؤية التي تستحوذ وحدها على الجزء الأكبر من معالجة الدماغ، فإنك تجبر حواس اللمس والسمع والتوازن على الاستيقاظ والعمل بأقصى طاقتها لتجديد حيوية العقل بالكامل.
0: إذن سلوكيات بسيطة لكنها تغذي أساسيات كبيرة للاستحكام في الدماغ، مثل الصدمة الحرارية المعتدلة الناجمة عن الاستحمام بالماء البارد لدقيقة واحدة أو دقيقتين تحفز المخ على إفراز النور أدرينالين والدوبامين بنسب مضاعفة، مما يمنح تركيزا حادا ومزاجا مستقرا طوال اليوم عبر عملية إعادة تشغيل ذكية للجهاز العصبي.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

هجمات في أسبوع تهز كركوك وتضع الأمن العراقي أمام اختبار ما بعد التحالف، وانسحاب تاريخي للعمال الكردستاني يخلي تركيا بالكامل ويصدر الأزمة الأمنية إلى العراق. كيف حول صاروخ الحوثي الرخيص التسليح السعودي إلى صفقة خاسرة؟ ترامب وبوتين وكيف يشكلان النظام العالمي الجديد؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ في الشأن العراقي في أولى صفحات عددي هذا اليوم، وعن الوضع الأمني بعد قوات

0: تحالف والقوات الأمريكية التي انسحبت من العراق وإعلان يوم السيادة، وهذا الانسحاب اللي خلف تخوفا من أن يكون هناك فراغا أمنيا بمناطق سجلت على أنها رخوة أمنيا، بعد تفاصيل أيضا عن خلايا إرهابية نائمة متواجدة في هذه المناطق قد تنشط وتستغل هذا الفراغ. ترجم هذا الكلام بهجمات نسبت لتنظيم داعش أو لجماعات إرهابية أخرى في كركوك، 3 هجمات بشكل متفرق خلال أسبوع واحد، تلتها أيضا تحركات أمنية في كركوك في مناطق غرب العراق، مناطق كان يسيطر عليها داعش. وبالتالي هذه الهجمات إلى الآن القوات الأمنية العراقية تستطيع السيطرة واستطاعت السيطرة عليها، وبجهد يعني استخباراتي وأمني عالي وكفاءة أمنية عالية استطاعت السيطرة على هذه التحركات الإرهابية، إلا أنه المطاولة وهذا السيناريو، سيناريو ما بعد 2011 بعد الانسحاب الأمريكي كيف سيكون؟ هل الوضع الآن مع كل هذا الاضطراب الإقليمي اللي موجود والصراعات الإقليمية اللي موجودة كيف سيكون وضع البلاد ما بعد التحالف الدولي؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تدخل كركوك مرحلة أمنية شديدة الحساسية بعد انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق، فيما تكشف هجمات متقاربة أن اختبار الدولة لا يقتصر على مطاردة بقايا داعش، بل يمتد إلى إدارة مدينة تتقاطع فيها الجغرافيا المتنازع عليها مع حسابات النفوذ والقرار. خلال أقل من أسبوع تعرضت منطقة البرغلية في الحويجة ل3 هجمات على نقاط أمنية، حيث أسفر هجوم الخامس من الشهر عن مقتل شرطي اتحادي وإصابة 4، تلاه استهداف قوة للحشد الشعبي قبل إحباط هجوم ثالث على نقطة عسكرية. وتكشف الوقائع المتتابعة أن الخطر يتحرك من مواقع متفرقة وبإيقاع متباعد لا عبر هجوم واسع واحد. اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك نسبت الهجمات إلى عناصر داعش ودعت إلى تعزيز الانتشار في الحويجة لقطع الطريق أمام أي تهديد قد يصل إلى مركز المحافظة وأطرافها. وتقول مصادر أمنية إن الوضع تحت السيطرة وإن خطة ميدانية أعدت لمنع تكرار الخروق. التطورات جاءت بعد تكثيف القوات العراقية ضرباتها الجوية وعمليات التفتيش والتمشيط ضد مخابئ التنظيم الإرهابي، وهي عمليات أوقعت قتلى في صفوفه. ومع ذلك تثير الهجمات سؤالا حول قدرة القوات المحلية على سد الثغرات بعد غياب الدعم القتالي للتحالف. القلق الأوسع يرتبط بتعقيد المشهد الأمني والسياسي، فإلى جانب القوات العراقية يحضر الحشد الشعبي والقوات الكردية وسط خلافات ممتدة على الإدارة والنفوذ. ويرى خبير أمني أن ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين الأطراف قد يمنح المسلحين فرصا لاستغلال الفراغات. كذلك تبرز مخاوف من أطراف قد تعيد استثمار ملف التنظيم لخدمة أجندات سياسية داخل المحافظة. ورغم تقدير الخبراء أن داعش فقد القدرة على شن هجمات كبيرة، يبقى تركز الضربات في كركوك موضع تساؤل. فبغداد مطالبة بإثبات أن احتواء التنظيم يترافق مع توحيد القرار الأمني، خصوصا بعدما حذرت وزارة البيشمركة من تداعيات المرحلة الجديدة ودعت إلى تنسيق عسكري يحمي المحافظة. ويبقى الاختبار مفتوحا أمام بغداد.

0: الأزمة في البلاد، الأزمة الأمنية تحديدا في البلاد، لا تختصر على خلايا إرهابية نائمة ممكن أن تشط بعد استغلال فراغ أمني معين، إنما الأزمة الأمنية في العراق هي عادة يعني بشكل عام هناك أزمات مستوردة، مثل أزمة حزب العمال الكردستاني بعد أن وضعوا خارطة الطريق وخطة للصلح، سميها ما شئت يعني صح تسميتها للصلح مع تركيا، بعد يعني وافق أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني على نزع السلاح وأيضا وقف العمل الثوري، وبالتالي طبعا بالطبيعة ممكن أن ينسحب على فكرة الدولة الكردية في تركيا، في جنوب تركيا، اللي يبدو يعني راح هذا الموضوع وانتهى، وبالتالي تم ترحيل عناصر حزب العمال الكردستاني في تركيا إلى شمال العراق، وبالتالي هنا تركيا تصدر هذه الأزمة وتتخلص من هذه الأزمة لتلقيها في الساحة العراقية، الساحة العراقية اللي تشهد يعني اضطراب كبير. حزب العمال الكردستاني موقفه بإيران وموقف إيران من الجماعات المعارضة الكردية وغير الكردية اللي موجودة في كردستان، والعمليات العسكرية اللي تكون ضدها، مقابل أيضا دور الفصائل المقاومة وتبنيها وجهة النظر الإيرانية تجاه المعارضة الإيرانية الكردية وغير الكردية في شمال العراق لمقراتها في شمال العراق، وبالتالي هذا ممكن أن يخلق أزمة توتر جديدة في المنطقة لا تقتصر فقط على إقليم كردستان، ممكن أن تكون هذه أزمة أمنية عراقية بشكل أوسع من الإقليم. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: لم يكن إعلان حزب العمال انسحابه من تركيا نحو إقليم كردستان في 8 تشرين مجرد إعادة تموضع، بل تفجير معادلة الأمن العراقي، يضع بغداد أمام فاتورة تسوية لم تشارك فيها بعد مسار بدأ بمبادرة باتشيلي 2024 وحل الحزب بدعوة أوجلان 2025 وصولا لقانون الدمج التركي في آب الماضي. الخطوة تمثل تصديرا مباشرا للأزمة التركية إلى الداخل العراقي، وتحولا يهدد بتحويل أراضي الإقليم إلى بؤرة دائمة للصراع، ما يفرض رؤية أمنية موحدة وعاجلة بين بغداد وأربيل لفرض السيادة ونزع السلاح قبل انفلات الوضع. التجمع الجديد يرفع القدرات القتالية للحزب ويزيد مخاطر الاحتكاك مع البيشمركة وفرض السيطرة على قرى قد تدفع لنزوح داخلي، كما يمنح أنقرة ذريعة لمواصلة عمليات المخلب والقصف بعمق يتجاوز 40 كيلومترا. فالمؤشرات تؤكد أن استراتيجية تجفيف المنابع التركية لن تتوقف حتى مع نجاح السلام. الملف يتعقد ببعد إيراني، فالمعطيات تكشف تنسيق أجنحة الحزب في سنجار ومحيط السليمانية مع الحرس الثوري لموازنة النفوذ التركي بعد تراجع طهران في سوريا، مع تداخلات استخبارية تشمل تواصلات مع الموساد، ما يحول كردستان إلى ساحة تجسس ويمنح طهران وأنقرة مبررات لضربات صاروخية تتجاوز قدرة بغداد وأربيل على الاحتواء. عراقيا لم يعد خيار المراقبة مجديا، فالمطلوب تفعيل اللوائين المشتركين وفق المادة 140 ونشر حرس الحدود لمنع إقامة معسكرات وتصنيف الحزب منظمة إرهابية بعد حظره في حكومة العبادي، وتجفيف تمويله وتخييره بين نزع السلاح أو المواجهة القانونية، مع إطلاق مفاوضات ثلاثية رفيعة بين بغداد وأنقرة وطهران، وتفعيل الاتفاق الأمني بجدول انسحاب تركي واضح. في المقابل يقرأ المشهد كمناورة لنقل الكرة إلى ملعب أنقرة لإظهار أن العقبة الحقيقية في الضمانات القانونية ومصير أوجلان وملف العفو وإعادة الدمج، وهو ما يمنح العراق فرصة استراتيجية لإعادة بحث الوجود العسكري التركي وضبط أماكن انتشار المقاتلين لمنع نقل التوتر للداخل.

وننتقل لموضوع آخر في التصعيد الأمني والعسكري في منطقة الشرق الأوسط والحرب السعودية الحوثية، حيث الحوثيون يهددون واشنطن بالتصعيد الشامل إذا تدخلت في النزاع باليمن، حيث حذر مسؤول في حركة أنصار الله الحوثيين يوم أمس الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين، ومتوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل. الحوثيون يرفعون أو بهذا الصدد عن الحوثيين، قال عضو المكتب السياسي للحركة محمد البخيتي لوكالة فرانس بريس، إذا ما تورطت أمريكا في العدوان على اليمن فإننا لن ندرس قرار الرد، سيكون هناك ردا سريعا موجع يستهدف أمريكا وكل مصالحها في المنطقة وأينما طالتها أيدينا. وحذر أيضا البخيتي كل الموظفين أو العاملين في المنشآت النفطية السعودية أو في كل المطارات بعدم الاقتراب من تلك المنشآت، لأنها قد أصبحت أهدافا مشروعة لليمن، وخاصة أن الأمور تتجه في اتجاه التصعيد الشامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الحرب مع الحوثيين، واصفا تصرفات جماعة أنصار الله الحوثية بأنها سيئة للغاية. وتأتي تصريحات البخيتي وسط تداعيات الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفي وقت تتصاعد فيها الدعوات إلى التضامن مع السعودية ورفض استغلال الحادثة لتأجيج الخلاف بين البلدين. وكان التحالف اللي تدعمه السعودية في اليمن قد أعلن مساء يوم أمس اعتراضه وتدمير صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات على المطارات السعودية، وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن مواطنا باكستانيا قتل وأصيب 11 شخص في هجوم على مطار الملك خالد الدولي يوم الأحد الماضي، في هجوم ثاني وكان هو الرابع على المطار خلال 5 أيام، جاء بعد يوم من ضربة صاروخية قتلت 12 شخص وأصابت 309 آخرين حسب وكالة رويترز.

هذا وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الحرب مع الحوثيين، واصفا تصرفات الجماعة بأنها سيئة. وقال ترامب في كلمة له: تحدثت مع ولي العهد السعودي والحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية. وأضاف: لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراتي بشأن إيران، مردفا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها. وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة أن واشنطن تتواصل مع الحوثيين وأنها تدرس احتمال الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الجماعة من دون إعلان قرار نهائي بشأن التدخل العسكري المباشر. ويأتي ذلك فيما تواجه الرياض تصعيدا أمنيا متزايدا مع استمرار هجمات الحوثيين وتعطيل حركة الطيران في مطارات العاصمة.

يستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض حتى السبت يوم 17 تشرين الأول على الأقل وسط هجمات متواصلة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتعليق شركات الطيران رحلاتها إلى عدد من مدن المملكة. وقالت الجماعة مساء يوم أمس أنها استهدفت المطار بصواريخ باليستية، فيما أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ أطلق باتجاه الرياض وتم تدميره. يأتي ذلك مع استمرار القتال في اليمن بين الجماعة والقوات التي تدعمها السعودية التي توصف بأنها القوات الحكومية الشرعية، وتحذير أنصار الله الولايات المتحدة من رد سريع ومؤلم إذا تدخلت في الحرب. كانت هجمات استهدفت مطار الرياض خلال الأسبوع الماضي قد أسفرت عن مقتل 18 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 300 بحسب وكالة رويترز. ومن بين هذه الهجمات ضربة وقعت يوم السبت وخلفت 13 قتيل، ووصفتها وكالة فرانس بريس بأنها الأكثر دموية على الأراضي السعودية منذ أكثر من عقد. وفي تطور متصل نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤولين إقليميين أن السعودية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب إخفاق دفاعاتها الجوية في اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله في اليمن، وأسفرت عن 3 هجمات دامية على مطار الرياض. وبحسب المسؤولين أظهر فحص أولي أن الجماعة أطلقت أولا عددا من الطائرات المسيرة ما أتاح لصواريخ كروز وصواريخ الباليستية تفادي الاعتراضات وإصابة المطار. وقال أحد المسؤولين أن التحقيق يهدف أيضا إلى تحديد أسباب عدم توفير أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر بالهجمات. في المقابل أعلنت شركات الاتحاد أو شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع رحلاتها بين أبوظبي والرياض حتى يوم 19 تشرين الأول، وأضافت إلى إلغاء رحلات بين أبوظبي وكل من جدة والدمام بسبب ما وصفته باضطرابات إقليمية. كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتا من الرياض والدمام وإليها بسبب الوضع الراهن. قال الطيران الخليج البحرينية أنها ألغت رحلاتها إلى الرياض حتى يوم السبت، فيما أعلنت شركات دلتا الأمريكية تأجيل إطلاق خط مباشر بين أتلانتا والعاصمة السعودية كان مقررا يوم 23 تشرين الأول. وطلبت السفارة الأمريكية من موظفي الحكومة الأمريكية الحصول على موافقتها قبل استخدام أي مطار سعودي، وحثت المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر الشديد إذا قرروا السفر عبر المطارات في المملكة. وشملت الهجمات أيضا مطار الدمام ومنشئتي للطاقة تابعتي لأرامكو في الشرق السعودي بحسب فرانس بريس، في حين تتواصل الاضطرابات في حركة الطيران بالمملكة. نشرت السلطات السعودية لقطات من كاميرات المراقبة لهجوم السبت على مطار الرياض أظهرت مسافرين من بينهم أشخاص يرتدون ملابس الإحرام قبل وقوع انفجار وسقوط حطام مشتعل داخل المبنى. وفي ظل التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء هذا اليوم انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% هذا العام بحسب أحدث تقرير له عن أفق الاقتصاد السعودي. أعد تقرير قبل هجوم السبت على مطار الرياض الذي أوقع 13 قتيل في وقت كانت المملكة تواجه بالفعل ضغوطا بسبب القيود الإيرانية على الملاحة عبر مضيق هرمز وهو الممر الرئيسي لصادرات النفط والغاز. بالمقابل قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي في مقابلة مع فرانس بريس أن أي تدخل أمريكي في الحرب سيقابل برد يستهدف الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. بالمقابل أيضا في الرياض قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر للطاقة أن التطورات الأخيرة اختبرت البنى التحتية للمملكة ومؤسساتها وقدراتها على الصمود، وأضاف أحداث الأسابيع الأخيرة كانت خطيرة ويجب أن يكون ردنا على القدر نفسه من الجدية.

0: وبعد هذا الاستعراض السريع للأحداث ما بين السعودية والحوثيين والسعودية واليمن في الأسبوع الأخير، دعونا نتساءل، أو هذا الاستعراض وقراءة لهذه الأحداث تفرض علينا سؤال. السعودية التي تنفق مليارات الدولارات سنويا على التسلح، السعودية واحدة من أكبر مشترين السلاح في العالم، وهذا حسب يعني إحصائيات معهد الحرب والسلام السويدي. كيف استطاع صاروخ يمني لجماعة بين قوسين خارج عن القانون تصفها السعودية تعيش بالجبال وتحتمي في الجبال أن يتجاوز هذا التسليح السعودي وهذا الإنفاق السعودي الكبير ويحقق ضربات استراتيجية مهمة؟ مطار العاصمة الرياض الرئيسي ومطار الدولة الرئيسي بدون حماية، أو على الأقل صاروخ باليستي رخيص، طائرة مسيرة رخيصة، استطاعت أن تعطل دفاعات جوية مصروف عليها ملايين لا بل مليارات الدولارات. شيل محمد في هذا التقرير.
1: من مطار الرياض انكسرت صورة الاستقرار السعودي بعد هجوم السبت الأكثر دموية منذ أكثر من عقد، والذي قتل فيه 12 وأصيب أكثر من 300، ودفع سفارات أجنبية لتحذير رعاياها من التوجه للمطار قبل صدور أول بيان رسمي في ضربة تزامنت مع عشية موسم المؤتمرات وفي مقدمتها مؤتمر الطاقة العالمي. الضغط يتصاعد، ورغم نجاح اعتراض هجمات عدة اخترقت صواريخ ومسيرات أخرى المنظومات وصولا لمنشآت نفطية ومطار الملك خالد الممتد على 225 كيلومترا مربعا على بعد 35 كيلومتر من وسط العاصمة. ويبدو أنه حتى المنظومة متعددة الطبقات من باتريوت وثاد ومقاتلات وأجهزة استشعار لا يمكنها توفير مظلة منيعة فوق دولة تقدر مساحتها بأكثر من 2 مليون كيلومتر مربع، يتطلب فيها الدفاع المتواصل عن الرياض والمطارات والنفط والقواعد والمدينتين المقدستين. تواجه المملكة محدودية في الصناعات العسكرية، وأنفقت مبالغ طائلة لاستيراد أحدث التقنيات مع اعتماد تاريخي على كوادر أجنبية ومتعاقدين ومدربين، وتحولت صفقات التسليح مع واشنطن ولندن وباريس لأداة دبلوماسية لتعزيز التحالفات. وفي محور التصعيد يبدو أن الحوثيين لا يحتاجون لاختراق المنظومة كل مرة، بل تكفي إصابة دورية، وتكرار ضربة مطار الرياض يثبت قدرتهم على هجمات متعاقبة ضمن نطاق استراتيجي في وقت تتجدد فيه الحرب الأهلية بدعم تحالف تقوده الرياض للحكومة المعترف بها ضد الجماعة. ويقول المحلل بجامعة أوتاوا توماس جونو إن الحوثيين المعروفين بأنصار الله بعشرات آلاف المقاتلين المتمرسين في الجبال الوعرة يسعون لتغيير قواعد اللعبة، فبينما تقصف مقاتلات سعودية مطار صنعاء يريدون أن يفعلوا بالسعودية ما تفعله السعودية بهم، وشكل صواريخهم ومسيراتهم تهديداً خليجياً لسنوات امتدت مؤخراً لإسرائيل، ورسالتهم أن ثمن السلام مستمر في الارتفاع، وهو كارثة للرياض الساعية للخروج من اليمن. ويكتسب المطار أهمية مضاعفة كركيزة لرؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان لتحويل الرياض لمركز سياحي واقتصادي، والحوثيون يدركون ذلك، وتعطيله يفرض كلفة اقتصادية ونفسية تفوق الضرر المباشر بعدما توقفت رسائل التحذير النصية التي كانت ترسلها السلطات، وأثارت استياء بحثات اشتكت غياب الإحاطات المنتظمة.

وبالمقابل أيضا وفي سياق الأحداث والتداعيات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي يتصل بنظيره بن فرحان السعودي ويعرض وساطة إيرانية بين السعودية والحوثيين، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية ومن خلال الوزير عباس عراقچي استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق حوار بين السعودية والحوثيين في اليمن داعيا إلى تغليب الحل السياسي على المواجهة العسكرية. وأفادت وزارة الخارجية السعودية مساء الأحد الماضي أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقچي جرى خلاله بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وفي منشور على التليجرام ذكر عراقچي أنه بحث مع نظيره السعودي التطورات الجارية في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتر، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيؤديان إلى زيادة تعقيد الوضع القائم. وأعلن استعداد طهران التقديم لتقديم أي مساعدة من شأنها إطلاق حوار بين الرياض والحوثيين والتوصل إلى تسوية سياسية. ويأتي الاتصال وسط تصعيد أمني خطير تشهده السعودية خلال الأيام الأخيرة.

وهنا تتجه الأنظار نحو التحرك الإيراني المستجد المتمثل في العرض الرامي لرعاية حوار مباشر بين الرياض وجماعة أنصار الله، وهو التحرك الذي أعلنه وزير الخارجية الإيرانية في اتصال مع نظيره في الخارجية السعودية عبر قنوات اتصال مباشرة، وأيضا معتبرا الخيار العسكري لن يجلب سوى المزيد من التعقيد للمشهد الإقليمي. وتبرز القراءة الدبلوماسية للأزمة شرطا أساسيا لنجاح هذه الخطوة، إذ يرى مراقبون أن رفع الحصار المستمر عن صنعاء وإعادة القبول بالتعهدات السابقة يشكل المدخل الإجباري لأي جولة مباحثات جديدة، خصوصا مع تأكيد طهران حزمها في ربط الأمن الإقليمي بالتفاهمات الشاملة وتجاوز ادعاءات الحرب الإعلامية. وعلى صعيد المقدمات الميدانية يطرح شرط الوقف الشامل لإطلاق النار كركيزة لا غنى عنها لإطلاق المبادرة، لا سيما في ظل امتلاك إيران تأثير معنوي وسياسي بارز على أطراف اليمن، وسط إدراك إقليمي بأن ضيق النافذة الزمنية قد يجعل الملف بركان لمخاطر الصدام المباشر مع واشنطن. تتقاطع هذه المبادرة، مبادرة إيران، بشكل مباشر مع الصراع الإيراني الأمريكي والإسرائيلي، إذ يمثل الموقف في باب المندب ورقة استراتيجية بالغة الحساسية تمس حركة التجارة والطاقة العالمية، ما يحول دون فصل المسار اليمني عن النزاع في حال اندلاعه عن من أي مواجهة واسعة النطاق في المنطقة. وبالمقابل في إطار التوظيف السياسي يذهب محللون يتبنون وجهة النظر الإيرانية إلى أن إيران تسعى لاستثمار الضغط الميداني الهائل والنفوذ الجيوسياسي كأداة للمناورة في الملفات الإقليمية الكبرى، معتبرين أن أي انفراج مرتقب يضر هنا بتقديم تنازلات جوهرية تشمل رفع الحصار الجوي وتخفيف القيود اللوجستية، قبل الحديث عن حسم دائم لأزمة الشرق الأوسط.

أيضا بالأزمة الإيرانية، وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، إيران تهدد بغزو دول الجوار وتصعيد هجماتها على حلفاء واشنطن في حال أقدمت الولايات المتحدة على توجيه ضربات جديدة لإيران، حيث حذرت طهران مسؤولين في المنطقة من عزمها على اجتياز الحدود البرية لدول الجوار واستهداف منشآت نفطية سعودية ومراكز بيانات وخطوط انترنت في الإمارات ودول أخرى في حال قررت واشنطن شن هجمات جديدة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه التهديدات تأتي في إطار مساعي إيران لردع الهجمات الأمريكية عبر التصعيد الشامل في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. وفي السياق ذاته أبلغت إيران وسطاء بأنها ستستهدف الأفراد الأمريكيين بمزيد من العدوانية ومحاولة إغراق السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط والقضاء على طواقمها. وقد اقتربت الصواريخ الإيرانية من السفن الأمريكية خلال هجمات سابقة، مما دفع البنتاغون لتحريك قاذفات ثقيلة لدرء هجمات محتملة بطائرات مسيرة. وبالتزامن مع ذلك تعزز طهران دفاعاتها وتحصن مواقعها النووية الحساسة مثل نطنز وموقع جبل بيكس عبر إنشاء حواجز ترابية لإعاقة أي اقتحام بري، كما تجهز الحكومة الشعب لحرب جديدة، حيث نشرت قوات شبه عسكرية لتدريب المدنيين على استخدام الصواريخ صواريخ الدفاع الجوي والمحمولة على الكتف، وشكلت وحدات كوماندوز نسائية، بل وامتدت التعبئة إلى رياض الأطفال حتى. وتهدف هذه التحركات بحسب الصحيفة الأمريكية لكسر الجمود العسكري والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، حيث تسعى إيران لاستخدام ورقة التهديد الشاملة للتغطية على الأزمات الاقتصادية الداخلية الناتجة عن تجديد العقوبات. بالمقابل تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط وإرسال حاملات طائرات إضافية ووحدات بحرية، مما يعكس استمرار المأزق العسكري وعدم رغبة أي طرف في التراجع.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمة الروسية الأوروبية إذا صحت تسميتها، والالتفاف الأمريكي الأخير على هذه الأزمة بعد اتفاق ترامب والرئيس الروسي بوتين على رفع العقوبات جزئيا عن الديزل أو الغاز الروسي المصدر للولايات المتحدة الأمريكية. نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن وزارتي الطاقة الروسية والولايات المتحدة كذلك شاركتا تجربة تفاوضات بشأن تصدير وقود الديزل. وأوضح نوفاك في مقابلة مع مجلة فيستا الروسية أنه الوكالة تجري، وكالة الطاقة الروسية، بالفعل مفاوضات بين شركاتنا ومشتري المواد الخام الروسية، وكذلك بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى يوم الجمعة الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن ترامب في وقت سابق أن الجانبين توصلا خلال الاتصال إلى اتفاق على توريد وقود الديزل من روسيا. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة سعيدة جدا بالحصول على الديزل الروسي وأنها بحاجة إليه. وبحسب ما أعلنه ترامب تستورد روسيا أو ستورد روسيا أكثر من 300 ألف طن من الديزل، تليها 500 ألف طن إضافية في نوفمبر، ثم مليون طن بعد ذلك مباشرة. وأشار إلى أن روسيا ستسلم 3 ملايين طن أخرى خلال الفترة القصيرة اللاحقة. من جهته قال نوفاك إن روسيا تبدأ فورا برفع القيود المفروضة على تصدير الديزل بعد اتفاق الرئيسين على إمدادات إضافية للسوق العالمي. وأوضح موسكو مستعدة لتوريد 300 ألف طن للأسواق الأمريكية وسائر الشركاء في الشهر العاشر. وفي واشنطن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة ترخيصا عام يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل في العام المقبل، وكانت روسيا تحظر تصدير الديزل منذ 8 يوليو بعد أن أدت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافيها إلى خفض الإنتاج، وقد مدد الحظر حتى نهاية أكتوبر. وبالتالي هذا إنذار لربما كييف العاصمة الأوكرانية وحكومتها بأن لا تستهدف المصافي ومنشآت النفط الروسية اللي كانت في الفترة الأخيرة أهداف متواصل للعمليات العسكرية والطائرات المسيرة الأوكرانية، اللي أدت إلى إعلان حالة طوارئ في روسيا، وبالتالي إيقاف تصدير البنزين والغاز الروسي إلى الخارج وتوجيهها نحو الاستخدام الداخلي. ودفاعا عن هذه الصفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة في دفاعه عن صفقة الديزل التي أبرمها. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الزائفة لا تريد الاقتراب من هذه القصة، وتابع: لقد اتخذت الخيار الصائب للشعب الأمريكي، فأمريكا تأتي دائما في المقام الأول. ويأتي تصريح ترامب هذا بعد إعلانه في 9 أكتوبر موافقة روسيا على تزويد السواق العالمية بأكثر من 4.8 مليون طن من الديزل. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في اليوم نفسه ترخيص مؤقت يسمح بالتعامل المتعلق ببيع الديزل الروسي وتسليمه واستيراده للولايات واستيراده من قبل الولايات المتحدة. وقوبلت هذه الصفقة بانتقادات داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أنها تتجاوز الحلفاء في أوروبا، وأيضا تعتبر يعني طعنة لأوكرانيا، كما وصفها الرئيس الأوكراني بأنها، ووصف أيضا القصف الروسي على كييف في يوم توقيع الاتفاق على هذه الصفقة بأنه احتفال روسي بهذه الصفقة، احتفال روسي الصفقة التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعتبر هي الحليف الاستراتيجي لأوكرانيا. وعلى هذا الأساس كان ترامب انتقد زيلينسكي الرئيس الروسي ويعني وصفه بأنه أو قال بأنه يجب أن يخرج من الحكم أو يأتي بديلا له. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تطرقت صحيفة الأوبزرفر في افتتاحيتها إلى الصفقة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الديزل، واستعانت بشخصيات من سلسلة هاري بوتر الشهيرة لوصفهما. وعنونت الصحيفة بأن ترامب وبوتين هما جراب وجويل النظام العالمي الجديد، والمعروف أن جراب وجويل هما الحارسان الشخصيان والتابعان المخلصان لدراكو مالفوي، وتصفهما القصة بأنهما يفتقران إلى الذكاء والنبهة ويعتمدان تماماً على قوتهما البدنية وحجمهما الضخم لتخويف الطلاب الآخرين. وتقول الصحيفة أن اتفاق الديزل بين ترامب وبوتين يصنف تحت بند خدمة المصالح الشخصية، وكان متوقعاً لكنه ما زال يثير الدهشة. دونالد ترامب الذي يواجه ضغوطاً بسبب إمدادات الديزل مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، عقد صفقة مع موسكو، وبالفعل وافق فلاديمير بوتين على الصفقة وتصدير 1,800,000 طن من الديزل الروسي من الآن حتى نهاية العام لخفض الأسعار العالمية وتخفيف الضغط على المزارعين وشركات النقل الأمريكية. وتوضح الصحيفة أن ترامب كان سعيداً بالصفقة وعبر عن هذا بالإعلان بأحرف كبيرة في منشور على منصته تروث سوشال يوم الجمعة، لكنه لم يفوت الفرصة وصرح كذباً بأن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مبشراً الناخبين بأن أسعار الديزل ستنخفض بأرقام قياسية وبسرعة. وبالفعل انخفضت أسعار الديزل في الولايات المتحدة بنسبة 4.5% فور الإعلان عن الصفقة، لكن الصحيفة تشير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الهبوط سيستمر أم لا، خاصة أن 1,800,000 طن من الديزل تكفي بصعوبة لإمدادات 4 أيام فقط لقطاع النقل الأمريكي. ولكن الإشارة إلى الاتفاق هي أكثر ما يهم، وشددت الصحيفة على أن ترامب لم يهتم مطلقا بما يجري في أوكرانيا ولا بأنه سوف يخرب جهودا شاقة على مدار 4 سنوات لفرض عقوبات على روسيا ومنع تدفق الأموال إلى آلة الحرب الروسية، لكنه اهتم فقط باتفاق ينقذ من خلاله حفنة من المقاعد لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في الغرب الأوسط. وأوضحت الصحيفة أن بوتين لم يفوت الفرصة وكان حاضراً من أجل ترامب في الأوقات العصيبة.
0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
0: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
0: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
0: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
2: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تزين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

من بين شنا شيلها انطلقنا ومن شطها مسجنا أمرنا. راديو التايمز سكوير أف أم موجة مدينتنا.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة، رحلة في عالم الكتاب، عالم المعرفة، عالم الثقافة والأفكار والأدب والفنون. نرجو فيها أن نقدم ما هو نافع وما هو جميل وما هو ممتع لحضراتكم. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا من مختلف الأماكن، من البصرة موجتنا الثابتة 102.5 FM، اللي يسمعنا من البيت، من السيارة، من محل العمل، واللي يسمعونا عبر تطبيقات الهاتف المحمول. عندنا تطبيق اسمه راديو تايمز سكوير، تقدر تنصبه، ممكن تكتبها بالعربي، ممكن تكتبها بالإنجليزي، تلقى عندك بالآيفون أو إذا عندك أندرويد، موجودين وياك في كل مكان، حتى لو كنت خارج البصرة، بل حتى لو كنت خارج العراق، لأنه تطبيق يشتغل على النت. إذن أحبتي، رحلة جديدة من مجاز. خليني في البداية أمر على جديد الإصدارات، وهو مجموعة نصوص، مجموعة جديدة للكاتبة الروائية والشاعرة العراقية البصرية دنا غالي، التي أصدرت مجموعة جديدة أو كتاب جديد بعنوان هكذا تكلم الغياب عن دار كوديا. وهي نوهت حقيقة أنه الكتاب يضم مجموعة من النصوص التي تحاول فيها أن تواصل الكاتبة دنا غالي تجربتها المتميزة في الشعر وفي النثر وفي القصة وفي الرواية. دنا من أبناء وبنات البصرة ومن أهالي مناوي باشا، وهي بنت الملحن والشاعر البصري الرائع الأستاذ طالب غالي، أطال الله في عمره. نبارك للأستاذة دنا وإن شاء الله بالتوفيق التام في مشوارها الأدبي والمعرفي. إذن خلينا نذهب إلى أول محور من محاور حلقتنا لهذا اليوم، واللي راح أتكلم به عن غياب المجلات والصحف المتخصصة بالثقافة هذا، وحتى المنصات المتخصصة بالثقافة حقيقة، ودورها وما تتركه من أثر كبير في هذا الجانب. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

حياكم الله أحبتي من جديد. في الثقافة العربية خاصة الثقافة المعاصرة، يعني نتكلم عن 100 سنة أو أكثر، 150 سنة، كانت الثقافة تنتشر وتترسخ وتعلن عن نفسها عن طريق المجلات، المجلات الأدبية، من مجلة الرسالة، مجلة المستطرف، مجلة لغة العرب أو لسان العرب، بعدين جت مجلة الهلال المصرية والعربي وغيرها. بعدين في العصر الحديث كلش، يعني وراء الخمسينات وراء الأربعينات، لعبت المجلات دور أساسي في حداثة الأدب العربي. كانت هناك مجلة الآداب ومجلة شعر ومجلة أدب وفكر في العراق، مجلة شعر 69، مجلة الأقلام. دائما حقيقة كانت الحركة الثقافية ترصد عن طريق المجلات والدوريات، مجلة فصول، هذه المجلة العريقة المتخصصة بالنقد. إذن الحركة الثقافية كانت ترصد ظواهرها، أسماءها الجديدة، حركتها، صعودها ونزولها من خلال المجلات. يعني أنت إذا ما تنشر بمجلة ما كان ممكن أن يعترف بك كشاعر. وهاي المجلة كانت طبعا لها ما لها وعليها ما عليها، لكن كانت تشكل بشكل أو بآخر ظاهرة أو عتبة أو مناخ، بيئة لمراقبة المشهد الثقافي. يعني أنا أريد أعرف شنو كان من ظواهر، منو كان من أسماء شعراء، روائيين، نقاد، قصاصين بالخمسينات، أروح للآداب، أروح لمجلة شعر. بالستينات والسبعينات إذا بالعراق أروح للأقلام، إذا بمصر أروح لمجلة جاليري، مجلة أبولو، وهكذا. بقت المجلات من العشرينات إلى حد الألفينات تلعب دور مهم في رصد وتوثيق الحركة الأدبية في العراق وفي العالم العربي. لكن مع دخول السوشيال ميديا وتحديدا عام 2008 مع صعود نجم الفيسبوك، بدأت المجلات الأدبية شيئا فشيئا تتراجع. أولا مبيعاتها تقل، ثانيا الشعراء والكتاب والقصاصين بدأوا ينشرون جديدهم على صفحاتهم، يعني ما حد قام يدز للمجلات الأدبية والثقافية. وبهذا صار المجلة صار بيها نوع من الالتباس. قبل كانت هي المحرر أو رئيس التحرير، الأدباء يركضون وراء بس يردون رضاه، بس يردون ينشر لهم، طقوا بعرض الحائط وقاموا ينشرون مقالاتهم وجديد قصائدهم على صفحاتهم، ويقدمون يعني تبريرات وأعذار قد تبدو منطقية. يقول لك والله أنا أروح أدز القصيدة، والقصيدة تأخذ لها فد شهر ما أدري إيش قد يلا تنشر، ومن تريد تتوزع وين تريد توصل، يعني ما توصل لكل الوطن العربي أو كل القراء. كم نسخة راح تطبع وكم من هاي النسخ راح تباع، كم منها ستوزع؟ يقول لك أنا هسه بس مجرد أحط قصيدتي وأحط مقالتي على صفحتي في لحظة واحدة 5000 مشترك بصفحتي توصل له. شو اللي بلغوة المجلات؟

هذا الاختلال، اختلال المعايير، غياب واندحار المجلات أمام النشر الإلكتروني، أمام ظهور المجلات الإلكترونية. مجلات إلكترونية شنو يراد لها؟ ما يراد لها شيء، يراد لك تحجز دومين وتصمم لك موقع وتقول والله أنا رئيس تحرير مجلة وتنشر. بينما قبل كانت المجلات تأخذ موافقات وتحتاج لها أموال وتحتاج لها طباعة وتحتاج لها شركة توزيع وتحتاج لها موظفين. شيئا فشيئا خلينا نسميه عالم الميديا الحديث، عالم الإلكترون، عالم النشر الإلكتروني طغى على عالم الورقي، وخسرت المجلات وتراجعت وانتهت. يعني بقى بيها بس المجلات اللي هي تمويلها خليجي، لأن دولي بالخليج عندهم يعني تمويل جيد، فبالتالي مستمرة. وحتى بعضهن انسدن، يعني مجلة دبي الثقافية توقفت، باقية نزوة هسه حاليا، باقية مثلا القافلة، باقية الفيصل بالسعودية. لكن غياب هاي المجلات خلى حالة من الفوضى، صار كل واحد عنده مجلة إلكترونية وصار كل واحد ينشر بدون ضابطة. نعم صحيح صارت الحريات أكثر، بس بنفس الوقت أصدقائي الفوضى صارت أكثر، لأن المجلات هاي كان بها محررين، وهاي المحررين كانوا يعملون نوع من الفلترة على النصوص. مو أي واحد يكتب لأي نص ويروح رأسا ينشره. نعم بعض المحررين كانوا يتصرفون بمزاجية، بعض المحررين منعوا أو أخروا لأسباب شخصية أو لأسباب ذوقية ووقفوا بوجه مواهب، لكن نفس الوقت كان هناك نوع من التنظيم. هسه تعوفك من هذه كلها، تعالي إلى حالتنا الحالية الآن. إحنا هسه لا مجلات ورقية موجودة ولا مجلات إلكترونية موجودة. حتى المجلات الإلكترونية ترى تراجعت وانتهت أمام السوشيال ميديا. هسه يقول لك أنا ذاك اليوم أقرأ بوس للقاص والروائي العراقي أنمار رحمة الله، وهو من القصاصين الموهوبين حقيقة. نشر، قال أحد محرري الصحف دز لي رسالة بها نوع من الفوقية، إنه والله دزلنا شنو جديدك خلينا ننشر لك. فهو غضب، يقول أنا ما محتاج أنشر بجريدة ورقية ما يقراها 50 واحد ما يشتري الجريدة. أنا المشاهدات مالت القصة مالتي الأخيرة نشرتها على الفيسبوك مالتي وصلت 20,000. طيب بس إذا أخذنا على بنظر الاعتبار إنه هاي 20,000 حتى لو كانت هي مشاهدات، فمو كلهم قرأوا القصة. يعني هي القصة أو بوست القصة مجرد يظهر في التايم لاين في آخر الأخبار بصفحة أحدهم حتى تحسب مشاهدة، لكن مو بالضرورة أنه قرأ. يعني هاي هم مفاهيم مغلوطة عند القراء وعند الكتاب معا، أنه الأكثر مشاهدة بالضرورة هو الأكثر مقروئية. مو بالضرورة صحيح، لأن المشاهدة أقدر أنا أجيبها بفلوس، أقدر أخلي 10 دولار على قصيدتي وأروجها وتنشاف من 250,000. هل هذا يعني أنه أنا عندي 250,000 قارئ؟ هل هذا يعني أنه أنا واصل ومؤثر ومقروء؟ تشوفون أنه أغلب الكتاب، حتى الكتاب المليونيين، هم لما يصدر كتاب يعني بالقليل ما يوصل طبعاته، في أحسن الحالات إلى 7 طبعات أو 10 طبعات، يعني 10,000 إلى 7,000 قارئ. وين 250,000؟ وين 7,000 أو 5,000 وبأحسن الحالات 10,000؟ إذن النشر الإلكتروني بأوهام كثيرة. النشر الإلكتروني يسبب فوضى ويسبب أنا عالية، وأيضا يعطي فرصة للطارئين. أي واحد ممكن هسه أنه ينشر له قصيدة أو ينشر له قصة، والمسألة انتقلت حتى إلى ماذا؟ إلى طباعة الكتب بطريقة عشوائية. لكن أنا أريد أركز على مسألة غياب المجلات الورقية والإلكترونية، وراح أبدي بالبصرة تحديدا ومن ثم العراق. شهور قضيتم بالحق.

0: أصدقائي، غياب المجلات أو المنشورات الورقية الثقافية والأدبية والفنية عن البصرة ينذر بعدم توثيق المرحلة. يعني إحنا هسه حاليا، أنا هسه ما أعرف، أقدر أقول أنا كقارئ للشعر ما أعرف منهم من الشعراء البصرة الجدد موجودين بالساحة. لا تقل لي بس اللي يروحون للاتحاد الأدباء، أكو كثير من الكتاب الشباب اللي ينشرون، وربما ينشرون وين؟ ينشرون بصفحاتهم، لكن هاي صفحاتهم مو بالضرورة إنه هي توصل لنا أو ندري بيها أو نعرفها. يعني أنا إذا ما عندي صفحة مثلا الكاتب الشاب الفلاني أو الكاتبة الشابة الفلانية، أنا كيف ممكن أعرفها؟ فبالتالي إحنا هسه مثلا بعد جيل ما بعد 2003 موجودة أسماء، كانت أسماء مثلا أسماء عديدة نذكر منها حسن هاني، حسام البطاط، صفاء خلاف، علي محمود، مساء الرياض، ولاحقا اجى بعدهم علي ابراهيم الياسري، اكرم الامير رحمه الله عليه، مصطفى عبود، حيدر كماد، حيدر قحطان، لكن وراهم من البنات النور نور العنزي، لكن وراهم انا بالنسبه لي، انا جاي اتكلم عن نفسي، صرت من الصعوبه انه اعرف اسماء الكتاب والكاتبات الجدد. ليش؟ لان ماكو نشر. يعني النشر الورقي مثلا ما حد يدز لجريدة الصباح أو جريدة المدى أو جريدة الزمان أو جريدة كل صحف بغداد، ما عندنا مجلة أدبية ثقافية ولو حتى مجلة إلكترونية نقدر نروح لها كنا نفتحها ونشوف شنو ناشرتنا. وهي هاي المجلة شنو قيمتها؟ قيمتها أنه هي صايرة مثل المسرح، مثل النافذة اللي نطل منها، يعني جايبين كل النماذج الموجودة ومهذبيها ومرتبيها ومحررين نصوصها ومطلعيها. أنا أذكر في فترة من فترات أنا والعزيز واثق غازي وأستاذ هيثم عيسى سوينا مجلة جريدة تكست، ثم تحولت إلى مجلة تكست بعد أن طلعت منها، لكن للأسف توقفت. إحنا بالخلال العشر سنوات الأخيرة البصرة ما بيها جريدة ثقافية. نعم سقد واحد يقول لي أكو منشور هنا وهناك، لكن حقيقة اللي ببالكم هذا يفتقر إلى الاحترافية والمهنية بي كثير من الملاحظات. بالتالي إحنا نعاني إنه هذا الجيل قد لا يوثق جيدا. يعني قبل يعني بعد 10-20 سنة اللي يريد يدرس عن أدب البصرة عن شعر البصرة ما يلقه، ما يعرف منه الأسماء، ما يعرف منه هذا بدأ أول قصيدة منه نشرها وبيا سنة، وهذا الشاعر يمت نشر، وهذا قبل هذا. يعني احنا لحد الان نعرف مثلا السياب اول قصيده نشرها، نعرف الجواهري اول نص نشره، نعرف محمود درويش اول نص نشره، لكن البقيه هسه الجدد اللي احنا هسه في زمان النشر بيه سهل، ويعني الوصول للمعلومه سهل، ماكو اي نشر. خليني اذهب الى هذا التقرير الذي يتحدث عن اثر غياب المجلات والمنشورات الثقافيه ليس فقط على الكتاب والحركة الثقافية، بل حتى على المجتمع وعلى التاريخ الأدبي.
1: أدى تراجع المجلات والصحف الثقافية في العراق إلى فراغ واضح في عملية متابعة الإنتاج الأدبي والفكري وتوثيقه. فالمجلات الأدبية كانت تاريخيا إحدى أهم الوسائط التي يتعرف من خلالها الوسط الثقافي إلى الكتاب والشعراء الجدد، وتنشر النصوص الأولى، وتقدم الدراسات والحوارات والملفات التي تكشف اتجاهات الكتابة في كل مرحلة. المشكلة الحالية تتجاوز انخفاض عدد الإصدارات، فغياب المنابر الثقافية المنتظمة يجعل متابعة الجيل الجديد أكثر صعوبة، ويحد من معرفة الأسماء التي تظهر خارج دوائر النشر المعروفة، كما يجعل من الصعب تحديد الظواهر الأدبية الجديدة والموضوعات التي تستقطب الكتاب والباحثين، أو رصد التحولات التي طرأت على اللغة والأساليب والأجناس الأدبية. وتؤدي المجلة الثقافية وظيفة مهمة في بناء التاريخ الأدبي، فالأعداد القديمة تشكل أرشيفاً يمكن الرجوع إليه لمعرفة الأسماء والنصوص والكتب والجدالات التي طبعت مرحلة معينة، ومن خلالها يستطيع الباحث تتبع تطور تجربة كاتب أو ظهور تيار أدبي أو تغير الاهتمامات النقدية والفكرية، إضافة إلى معرفة العلاقة بين الإنتاج الأدبي والتحولات الاجتماعية والسياسية. في العراق يمتد هذا التقليد إلى عقود طويلة شهدت صدور مجلات وصحف ثقافية كان لها تأثير في الحياة الأدبية، وقدمت أجيالا من الكتاب والشعراء والنقاد. ومع تقلص هذه المنابر أصبحت أجزاء من النشاط الثقافي الراهن موزعة بين مواقع إلكترونية وصفحات شخصية ومنصات التواصل الاجتماعي، وهي أدوات توفر انتشارا سريعا، لكنها لا تؤدي دائما الوظيفة الإرشيفية والنقدية التي كانت تقوم بها المجلة المتخصصة. وهذا ينعكس أيضا على المجتمع، فالصحافة الثقافية توفر مساحة لمناقشة الأفكار والتحولات الاجتماعية من خلال الأدب والفكر والفنون، وتتيح للقارئ التعرف إلى ما ينتجه مجتمعه في الحاضر. لذلك فإن السؤال المطروح اليوم يتعلق بكيفية إنشاء منصات ثقافية منتظمة قادرة على النشر والتقديم والنقد والأرشفة في الوقت نفسه. فالمشهد الأدبي يحتاج إلى منابر تتابع الحاضر، بينما يحتاج تاريخ الأدب العراقي إلى مصادر موثوقة تحفظ هذا الحاضر للأجيال المقبلة.
0: إذن أصدقائي، حتى لو كان الزمن تغير، حتى لو كان توجه الناس للإلكتروني والصفحات الإلكترونية والسوشال ميديا، أكو أمور لازم، أكو تقاليد ثقافية أكاديمية علمية لازم الحفاظ عليها. ما معقولة بلد عريق ثقافيا، مدينة عريقة ثقافيا مثل البصرة ما بيها مجلة ثقافية، ما بيها جريدة ثقافية أدبية، ما معقولة. والورقي، نؤكد على الورقي تحديدا، مو إلا إلكتروني. هسه احنا ما عندنا لا مجلة ورقية ولا عندنا مجلة إلكترونية، لابد، وإلا كيف مستمرة إلى الآن؟ إلى الآن المجلات الأدبية، ذا باريس ريفيو، لندن ريفيو، أكو نيويوركر، أكو مجلات في أمريكا اللاتينية، في أمريكا الشمالية، كثير من المجلات. مصر في مجلات لحد الآن أكثر من 3-4 مجلة، مجلة الشعر متخصصة بالشعر، مجلة إبداع، مجلة الثقافة الجديدة، ومجلة خاصة بالإذاعة والتلفزيون. هسه هاي بس اللي خطروا على بالي. ها، أخبار الأدب، أجمل وأروع مطبوع أسبوعي متخصص بالأدب والثقافة، أخبار الأدب، وهو تابع لمؤسسة حقيقة أهلية، مؤسسة أخبار اليوم. ليش ما قالوا والله الثقافة ما تجيب فلوس وما حد يشتري؟ مؤسف حقيقة غياب الصحف الثقافية، مؤسف غياب المجلات الثقافية، مؤسف ومؤلم. كنا احنا نروح، اتذكر انا ويتذكر كل مثقفي البصرة، شلون نروح العم ناصر ابو علي، ناصر ابو الجرايد، وشلون ناخذ جريدتنا من المربد، او ناخذ جريدتنا من المكتبة الاهلية، الاخ العزيز مصطفى الله يرحمه، استاذ غازي حمود. حقيقة هاي بحاجة الى مبادرة. اتمنى حقيقة على الحكومة المحلية، اتمنى على الاتحادات، النقابات. يعني هسه احنا ما شاء الله شوف البصرة عندنا فد 14 منظمة ثقافية، اتحاد الأدباء ايضا يصرف على المهرجانات مات الشيء الفلاني. يا ريت انه تكون هناك مطبوع ثابت. انا لا اعني والله بس مجلة فنارات اللي تصدر فقط وقت المربد، فقط وقت مهرجان المربد، هذا مو كافي. شفتوا انتم بالتقرير، نحتاج الى مواكبة الظواهر، نحتاج الى توثيق الظواهر الثقافية، نحتاج الى منصة ترصد وتوثق الاسماء الجديدة والحركات الجديدة وما يفكر به ابناء هذا الجيل. مو تبقى مجرد بوستات عايمة على الفضاء الالكتروني تمحى من محاء اللحظة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز مرة ثانية من راديو تايمز سكوير من البصرة. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. هسا خلينا نبتعد عن الشأن الثقافي ونقترب عن الشأن الاجتماعي، وفي موضوع أيضا لها علاقة بالثقافة، يعني موضوع تلعب بها الثقافة دور كبير حقيقة في المنتديات، اللقاءات الاجتماعية، نلتقي مع ناس، نقعد بالدواوين، بالجلسات، نسمع العجب مما وصل إليه المجتمع من المبالغة حد الجنون بكل ما يتعلق بموضوعة الزواج. إخوان، الزواج أخطر قرار يتخذ الإنسان في حياته، سواء كان رجلا أو امرأة. يعني لا يتخيل والله الرجل هو بمأمن حقيقة من الاختيار الخاطئ، إذا كان اختياره خاطئ وما مبني على أسس رصينة حقيقية راح يبقى العمر كله يعاني، حتى إذا كان ما يكترث. والمرأة كذلك، والمرأة بعد أسوأ حقيقة. يعني المرأة إذا لم تحسن اختيارها حياتها تنتهي، برأيي حياتها تنتهي، لأن ظلت تتحكم بها عناصر وشخوص وجهات أقل قيمة من أن تتحكم بحياة الناس. وشنو معنى أنه أصلا حياتك تكون مرهونة لمزاج شخص آخر؟ لكن أنا مو هذا قصدي لما نتناول موضوعة الزواج. أنا أريد أتناول موضوعة الاستعراض الاجتماعي والمنطق وراء ارتفاع الأسعار الفظيع في بمسألة المهر وغير المهر. إخوان، إحنا من باب نقول والله إحنا ناس مؤمنين، نلتزم بالثقافة الدينية، نلتزم بموروث رموزنا الدينية، لكن من نجي على التطبيق ما شاء الله ما له علاقة التطبيق من جهة وإحنا من جهة ثانية. الإمام علي عليه السلام، وهو رمز ديني أكبر للغالبية الساحقة من أبناء مجتمعنا، تزوج، الروايات تقول ما معناه، بدرع، الدرع مالته مات الحرب أو ما شابه. نجي نسمع هسه أشياء عجيبة على مهور وأثمان، وكأنه إحنا قاعدين ببورصة لبيع الناس، سوق مال البشر. نعم نفهم إنه أنت بنتك تعبان عليها وبنتك كبرتيها وربيتيها وصرفتي عليها، بس جزء من تكريمها أن تحافظين على شكلها ولياقتها أمام الناس، منظرها أن لا تكون سلعة تباع وتشترى ويصير معامل عليها مفاصل. يعني أنا أسمع قبل أيام واحد يقول لي والله طالبين علي 20 مليون مقدم 20 مليون مؤخر، وسمعت ناس يقول لك 25 مقدم و 25 مؤخر، وسمعت ناس قالوا 30 مليون مقدم 30 مليون مؤخر. أدري يعني كيف ممكن ننقذ المرأة من أن نفكر بها كأنها سلعة حشاها، سيارة، هذا الحلال اللي عند الفلاح الإقطاعي، قطعة أرض عند المزارع. آسف يعني قد يكون كلامي قاسي، لكن أنتوا شلون ترضون أن ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية؟ هل قيمة الإنسان بقيمة ما يدفع من أجله؟

0: أنا أفهم حقيقة أن الزواج الآن الحياة مختلفة والأسعار مرتفعة وما شاء الله المشاكل الإقليمية الأخيرة رفعت كل شيء، وجوز الذهب غالي، الأثاث غالي، الغرفة غالية، الملابس غالية، لكن أن لا يصل الحال بنا أن يصير المسألة بيها عمله، ما تطونا إياها بهلقت، والله إحنا عدنا هلقت، لا ياب إحنا نريد هلقت، يعني بعد شوي ويقول له والله احنا علينا من الشورجة من الجملة ما اخذيها بهلكت على بنته. وهذا المسألة مشكلة انه انسحبت حتى للجيل الجديد، يعني الجيل الجديد قام ينظر لك بكثير من الاحوال بل باغلب الاحوال الى انه ساعات قادمة من الاموال، من تكدس الاموال، وكأنه الزواج صار مشروع استثماري يعني تماما. ليش؟ لأن الأمور صارت سهلة، يعني قبل النظرة الاجتماعية لها حساب، فكرة الطلاق لها حساب، فكرة أنه أنا أعيش مع إنسان ما يحترمني، ما منسجمة وياه، ما متفاهمة وياه، لسنا على خط شروع واحد، هذا قبل كانت تاكل وتشرب عند بعض الناس، الآن لا، الآن صارت المسألة أنه أنا أتزوج وكأنه الزواج فرصة لتطوير حياتي الاجتماعية، أنه تنقلني من حال إلى حال، وطز بالنظرة الاجتماعية، طز بشي يقول الناس عني، طز بنظرتي على نفسي أصلا، يعني أنا كيف أحترم نفسي وأنا أنظر إلى نفسي وكأنه أنا سلعة؟ شنو يعني فلانة نطو بيها هلقد؟ معقولة يعني أنا سما أسوى هلقد مليون فد 10 15 20؟ أنت أسئلة إذا تجيك واحدة على بنتك تقبل بها مثلا 5 10 15 مليون؟ تقبل تنطي بنتك بهالقد مبلغ؟ هيك الكلام صار، هيك الكلام صار، وكأنه قيمة الإنسان بقيمة ما يدفع له. أنا إذا أشتري الإنسان بالفلوس صدقوني هذا يصير رخيص. ليش؟ لأنش قد ما تتخيل المبلغ اللي تخليه كمهر، أكو ناس عندهم هذا المبلغ اللي أنت ببالك كبير تافه جدا، ويقوم يباوع لك على قد المبلغ. شنو أنت يعني مؤخرة 25 الطوها خلت تروح هيك بهالبساطة؟ لأن اعتبارك أنت من البداية حطيت اعتبارك اعتبار مادي، حطيت لنفسك سعر، بينما أنت إنسان الله مكرمك، لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. في يوم من الأيام أنا أشوف فيديو لأحد النساء الفتيات ويأمها تتمشى في أحد الدول العربية حتى ما نسوي حساسيات، يتكلم معها المام الزوجة حد الآن ما شاء الله أنت عندك شهادة كذا، جميلة البنت، البنت على قدر من الجمال، قالها إيش قد مهرش أنت يا سيدة أجاج واحد إيش قد مهرش؟ قالت له والله أنا دا متفاهمة وياه وحس وياه بالأمان، هذا جاب لي قرآن كافي، وأنا حقيقة صدقت بكلامه، مو كلام دعاية ولقاءات تلفزيونية، لأن فعلا الإنسان الواعي والإنسان اللي يعرف حقيقة الحياة يعرف انه الفلوس مو ضمانه انه تعيشين سعيده، ممكن انت عندك ذهب هلقد ورصيد هلقد وسياره يطيك وموبايل، لكن انت ما عايشه وياه بامان، ما عايشه وياه باحترام، ما عايشه وياه بكرامه، لان ليش ثمن بالنهايه؟ والانسان اللي يشتري الاخر بالفلوس ممكن يبيعه بالفلوس، وكل ناس ما شاء الله عندها المليارات عندها لا شيء، فشنو قيمة إنسان سعر 30 35 مليون؟ خلينا نسمع هذا التقرير عن الزواج وعن المهر وعن تقييم الإنسان وتسعيره بالأموال وتداعيات هذا الشيء، نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: المهر في أصله جزء من بنية الزواج في مجتمعات الشرق الأوسط، ويحمل معنى اجتماعيا واقتصاديا ورمزيا، هو مبلغ أو مال يقدم عند الزواج، وترتبط قيمته في كثير من البيئات بمكانة العائلة والقدرة الاقتصادية والأعراف المحلية، لكن ارتفاع المهور يكشف أحيانا عن تحول أوسع في الطريقة التي تقاس بها قيمة الإنسان داخل المجتمع. هناك أسباب متعددة وراء ارتفاعها، المكانة الاجتماعية والرغبة في الحفاظ على مستوى معين من الوجاهة والمنافسة بين العائلات وارتفاع تكاليف الزواج وتوقعات الأسرة، كلها تدخل في تحديد الرقم. ومع توسع ثقافة الاستهلاك يمكن أن يتحول الزواج نفسه إلى مساحة لعرض القدرة المالية مهر مرتفع، حفل مكلف، ذهب، سيارة، منزل وتجهيزات تصبح جزءاً من المشهد الاجتماعي. هنا تظهر فكرة عالم الاجتماع بيير بورديو عن رأس المال الرمزي. المال قد يتحول إلى مكانة، والمكانة يمكن أن تتحول إلى اعتراف اجتماعي. لذلك قد لا يكون الرقم مهماً بسبب قدرته الشرائية وحدها. الرقم يصبح رسالة تقول شيئاً عن العائلة وعن موقعها وعن قدرتها على المنافسة داخل الجماعة. يمكن قراءة ارتفاع المهر أيضاً عبر مفهوم التشيء، أي انتقال الإنسان في الوعي الاجتماعي من كونه ذاتاً لها إرادة وكرامة إلى موضوع يمكن تقييمه وفق خصائص قابلة للمقارنة والتسعير. عندما يصبح الحديث عن الزواج قريباً من لغة السوق، تظهر عبارات تشبه تقييم المنتج. هذه العائلة تطلب أكثر، هذه الفتاة مهرها أعلى، هذا الرجل يستطيع دفع رقم أكبر. المشكلة الفكرية هنا تبدأ عندما تتحول القيمة الإنسانية إلى رقم. المهر نفسه يمكن أن يحتفظ بوظيفته الرمزية والاجتماعية، لكن تضخم قيمته قد يخلق آثاراً اجتماعية معقدة. تأخير الزواج، زيادة الديون، تحميل الشباب أعباء مالية كبيرة، وتعزيز المنافسة الطبقية داخل المجتمع. والأهم أن السوق حين يدخل إلى العلاقات الإنسانية يحمل معه منطقه الخاص، المقارنة والندرة والقدرة على الدفع وإظهار المكانة. لذلك يصبح سؤال المهر أوسع من سؤال المال. ماذا يحدث عندما نبدأ بقياس قيمة الإنسان بالأشياء التي نستطيع وضع سعر لها؟ عند هذه النقطة يتحول الزواج من علاقة بين شخصين وعائلتين إلى مرآة تكشف الطريقة التي يعيد بها المجتمع تعريف القيمة والمكانة والكرامة.
0: إخوان، علينا أنه نفهم أنه إحنا لازم نعيد برمجة أنفسنا، لا نخلي الحياة تأخذنا، لا نخلي المظاهر والمادة تخلينا نسلم أعز ما نملك أولادنا وبناتنا إلى مصير يتحكم به الدرهم والدينار. لأن الفلوس تروح وتجي، لكن إذا خيم على حياة بنتك إنسان ما يخاف الله بيها، هذا ينام على قلبها، ما تقدر تخلصه من يمه. راح تكون عليه سلطة، راح يكون هو عليها إلى سلطة قانونية وسلطة دينية وسلطة اجتماعية وسلطة عشائرية. هاي إذا كنت أنت معتز ببنتك وتخاف عليها وتحبها. أما كلامي هذا ما يشمل ولا يخص الناس اللي يعتبرون بناتهم عالة بس يريد يخلص منها. أكو أمهات الله يستر منهم حقيقة تقعد تشكي، والله شلون نامن على قلبي، هاي صار عمرها 22 سنة وما مشت لي، هسه ما مشت، عبالك يعني زواج البنية الضمانة أنه راح تعيش بشكل جيد؟ شنو المشكلة أنه هي دا بقت يمش؟ شو مكلفتك هل 5 قرص خبز؟ باليوم هم ما عدنا بنية تأكل 5 قرص خبز. هل بيضتين الصبح والتمنات والعدسات والهذي؟ شنو مشكلة البنية دا بقت؟ وشنو مشكلة البنية دا ما تزوجت إذا كان زواجها كفيل بأنه يحول حياتها جحيم إذا راحت؟ الإنسان ما يعرف شنو معنى المسؤولية. أكو يا جيل من الصبح لليل ما يدخلون للبيت من الشغل، يجي يلفي أكله لقمتين يخمد له شوي بعدين يطلع الجماعة للكوفي، ما يعرف شي عن حاجات أولاده، ما يعرف شي عن تربية أولاده، اللي محتاج مدرسة، اللي محتاج تربية، اللي محتاج حوار يتحاور وياه يعلمه الأصول. هاي مبارك مربوطين على الآيباد وعلى التليفون 24 ساعة. فرحان مطي بنتك اللي هيك نماذج مبارك، بس لازمين الدشاديش وكذا، ومن تشوفهم بالدواوين تقول شنو منزل ما. إذن أخواني، الزواج وتفاصيل الزواج هو اختبار لقيمنا، اختبار للشعائر والشعارات اللي قاضين عمرنا نحكي بيها. والله الدين، والله أمتنا، والله أمتنا يردون الخير. الدين يريد لك المبدأ، يريد لك أنه تعطي لابنتك لشخص عنده دين، لشخص عنده خلق، لشخص يحافظ عليها، لشخص ما يفرغ بيها أمراض النفسية ويسلط عليها. ولا تتخيل واحد أنت عارض بنتك عليه كبضاعة ومقيمها بخمسة عشر خمستعش راح يتعامل وهاي السلعة بعد كيف يعني؟ اشتريت السلعة مات يروح اشمرها بالبيت واقفل عليها اروح اذبها بالشارع كيفي؟ اشتريتها بعد ولو مجازا ها.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أصلوا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. أرجو بالنهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: بين قرار حكومي صاغه المنطق المالي للسيطرة على العجز وتغطية النفقات، وواقع أسود يعيشه الشارع، تتسع الهوة في العراق مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار. القرار الذي قدم بوصفه خيار لا بديل عنه لتأمين الموارد تحول في الأزقة والأسواق إلى عبء ينهك أصحاب الدخل المحدود. وفي وقت تتصاعد فيه كلف الاستيراد والرسوم الجمركية، يجد المواطن والبائع الصغير نفسيهما في مواجهة موجة من الغلاء التهمت القدرة الشرائية. في ظل غياب الرقابة التي تضبط إيقاع السوق وتمنع الاستغلال، نتابع أبعاد هذه الأزمة بين التحليل الاقتصادي وشهادات أصحاب المحال في هذا التقرير الإذاعي. توقيت القرار الحكومي جاء في مرحلة حرجة تشهد اضطرابا في التجارة وتعطل سلاسل الإمداد، مما ضعف الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. نتابع رؤية الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
5: توقيت القرار كان جدا سلبي وسيء، لأنه جاء في وقت اضطراب التجارة الخارجية وتعطل سلاسل الإمدادات وارتفاع كلف النقل والتأمين، فضلا عن ارتفاع الرسوم الجمركية اللي فرضها العراق، وبالتالي كان هناك ارتفاع في المستوى العام للأسعار، تضررت منه كثير من الطبقات الهشة والمتوسطة. جاء القرار الجديد ليضيف عبء على كاهل المواطن العراقي، عبء كبير جدا، لأنه تخفيض بنسبة 15% انعكست بشكل مباشر في السوق العراقية بارتفاع كبير لأسعار السلع تفوق هذه النسبة.
4: وفي الأسواق يقف بائع الألبسة ليواجه حركة الشراء الشحيحة من زبائن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود العاجزين عن مجاراة الأسعار. ينقل لنا هذا الواقع البائع جمال علي.
6: هسه احنا المواطن من يجينا ما يجينا كله تاجر، يجينا هسه تقريبا 99% الدخل المحدود المواطن الكاسب. من يجينا المواطن الكاسب، فهذا من يجي يقول لك انا ما عندي استاجر بالقطعه بهذا السعر، فمن حقه، السوق غالي جدا والسلع غاليه والمواطن دخله محدود، فهذا ياثر تاثير طبعا على المواطن. هسه اكو موظف مثل ما تقول، هسه الموظف عنده خمس عوائل او اربع عوائل داخل البيت، فهذا ما ياثر بيت اذا بموظف واحد يقدر يسوي يتبضع او ياخذ جهد مدرسي أو يروح يجهز فساتين أعراس أو مناسبات، فطبعا يأثر فضلا عن المواد الغذائية اللي موجودة. الأسواق غالية، قلت لك أنا الراتب مالته ثابت، بس شنو الفائدة إذا كان السلع غالية؟ نتمنى من الدولة أن تلتفت وتسوي رقابة على المواد الغذائية ورقابة على المواد الموجودة بالأسواق. لازم ينزل، إذا ما نزل الدولار ويعني راعوا المواطن فصير كارثة هاي.
4: أما في تجارة المواد الغذائية فيتسبب الارتفاع المزدوج للدولار والجمارك في إجبار التجار على الشراء بكلف عالية تنعكس مباشرة على السلة اليومية. يوضح هذا البائع حامد خلف.
7: احنا هذه ملاحظينه من يرتفع الدولار يبدا السوق بالانخفاض تدريجيا، يعني ماكو اقبال على طبعا من يرتفع الدولار ما العالم تجبجب، كل من يقول انا ما اقدر اريد يعني شلون مثلا يجمع فلوس ما اريد يشتري كذا، يعني تصير العالم شلون ما عنده ثقه. المشكله احنا عمليه البضائع بدات تزود بغداد يعني بالازدياد، كذلك نسبه الجمرك ايضا صعد. فوين اثرت على البضاعه من يشتريها، كنا مثلا نشتري ب2000 هسه صارت ب3 مثلا او بدولارين هسه صارت ب3، هاي وين راح تنعكس؟ راح تنعكس على المواطن هو الضحيه اللي راح يدفع. قبل البضائع كلها تجي من الصين لان عندنا تجار يعني يستوردون مباشره للعراق، هسه ماكو قلة، يعني اللي تجي من الإمارات، وإذا تجي من الإمارات راح تتحمل فوق طاقتها، يوم صعود يوم نزول، والدولار عندنا ما ثابت يعني ما محدد حتى أنت تقدر تضبط الشغلة.
4: وعلى رصيف البسطات الصغيرة يضطر البائع لتشغيل رأس ماله بكلف مضاعفة دون القدرة على زيادة السعر خوفا من فقدان البضاعة والزبائن. يشرح هذه المعاناة البائع حسن إبراهيم.
8: كمثال هسه أنا مثل هذا الدرزن كان علي ب6000 دينار،
9: نعم.
8: الله وكيلك هسه وصل ب9 وأنا هم أبيعه ب1000 دينار، كان ب6000 ينباع ب1000، هسه صار ب9000 وهم ينباع ب1000، أكون يصير درزن ب10 وهم أبيعه ب1000، إذا أريد أبيعه ب1000 ونص 1000 وربع ما يشترون.

0: واذا ازيد سعره راح ينعكس على المواطن، ما راح يشتري ولا انا راح ابيع. هاي هواي بها سلبيات. يعني احنا هم من ناشد يعني، ونتمنى من الحكومه بلكي الله شويه تنزل لنا الدولار حتى الناس تتوضع، واحنا هم نسترزق الله.
1: ويرى بائعون اخرون ان غياب الاستقرار المالي وتتبع حركه العمله أتاح المجال للمضاربات والتسريب الحدودي دون محاسبة جادة، يطالب بالرقابة المواطن حسن رويمي.
2: دولار يعني ما ثابت، ما مستقر. دولار صعدته تهريب إلى دولة جار، يسحبون الدولار ويدون الدول الجوار يصعدون هناك، وإحنا ما نقبل هاي الشغلة. نطالب الدولة تحاسب التجار، رئيس وزراء، محافظ البصرة، اللجنة المتابعة على الدولار، تحاسب التجار هنا الموجودين بالعشر كافة المواطن.
1: ومن جانب المستهلك، يجد الموظف نفسه أمام راتب ثابت تآكلت قيمته الفعلية مقابل صعود السلع الاستباقي من قبل التجار. ينقل هذا الهم المعيشي الموظف أحمد وسام.
3: المواطن يتأثر بصعود الدولار، لأن المواطن راتبه محدود وثلاث أرباع المواطنين راتبه كسبه، فمن يرتفع الدولار تاجر ما يأثر عليه صعود الدولار. ليش؟ لأن إذا صعد الدولار سنت، الدولار قبل لا يصعد يصعد على السلعة سنتين منتهين منه. إيش قد ما يصعد الدولار هو يبدأ بصعود قبل لا يصعد الدولار. شاف الدولار مثل ذبذب بصعود ماله، هو صعد السلعة مالته. يقول لك بعد الدولار صعد. حتى وين الدولار تراجع، التاجر يبقى مستمر على صعود الدولار منه وما يستقر سعر الدولار. والتذبذبات بالسوق أثرت سلبيا على حياة المواطن. بالنسبة للدولة، الدولة مخلية سوق موازي، بس التاجر جاي يتلاعب بالمواد الغذائية. بالنسبة للدولة جاي تعطي للتاجر، تعطي سعر ثابت والدولار ثابت، والدولة جاي تبيع للمسافرين وللتجار وعلى المنصة تعطي التاجر. بس التاجر احنا نطلب من الدولة رقابة، رقابة اقتصادية على السوق المحلية.
1: وفي قراءة تحليلية أخيرة، يوضح المرسومي أن السلطات كان بمقدورها اللجوء إلى خيارات بديلة لإيرادات الدولة بعيدا عن إجراءات رفع الرسوم التي أثقلت كاهل المواطن. نختتم الشهادات مع الدكتور نبيل المرسومي.
4: هذا الإجراء السهل اللي لجأ، كان ممكن هناك مجموعة إجراءات تلجأ إليها السلطات الاقتصادية لتعويض الفاقد أو لتعويض أو لزيادة الإيرادات غير النفطية. ترى هي مو كل العائدات النفط راح تحول إلى دينار العراقي، جزء مهم مقل من 30% سوف تذهب بشكل دولار، أما لتغطية نفقات جولات التراخيص أو أقساط خدمة الدين الخارجي أو الالتزامات أو تكاليف استيراد الدولة من الغاز والكهرباء والمنتجات النفطية وسواها. وبالتالي نتكلم عن 11 تريليون دينار كان يمكن استحصالها بطريقة أخرى. مثلا من هذه الطرق كان ممكن إلغاء الرسوم الجمركية، ممكن يوفر لنا بحدود 4 إلى 5 تريليون دينار. كان يمكن أن تستحصل الدولة على أرباح الشركات العامة اللي موجودة اليوم عند الشركات. مثلا وزارة النفط اليوم أكو 2 تريليون دينار لم تحصل عليه الحكومة العراقية بعد. كان هناك وسائل أخرى في تحسين الإدارة الضريبية، في تخفيض الإنفاق العام، تعوض لنا عن اللجوء إلى مثل هذا القرار اللي يصيب المواطن العراقي في مقتل، لأنه يؤدي إلى تخفيض الدخل الحقيقي، تخفيض قوته الشرائية، وبالتالي يؤدي إلى اتساع مساحات الفقر والبطالة في العراق.
1: تظهر الشهادات الميدانية والتحليلات الاقتصادية أن قرار تحريك سعر الصرف رغم دوافعه الحكومية لتغطية النفقات العامة ألقى بثقله الكامل على الدخل الحقيقي للمواطنين، ومع غياب المنافذ البديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط حركة الأسواق، يظل المواطن العراقي في الأسواق يدفع الفاتورة الأبدح بين تراجع القوة الشرائية واتساع المساحات المغلقة أمام تطلعاته المعيشية.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
7: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
6: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
7: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة حتى

0: في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الكل يعرف أن الزواج هو خطوة مهمة بحياة كل إنسان، وقرار يغير هواي أشياء بحياته. بس السؤال اللي دائما يطرح نفسه، شنو الأفضل؟ نتزوج بعمر مبكر ونبدي حياتنا سوا ونبني مستقبلنا خطوة بخطوة، لو ننتظر لحد ما نكمل دراستنا ونحصل على وظيفة ونحقق استقرار مادي ونفسي؟ أكو ناس تشوف أن الزواج المبكر حلو، لأن الزوج والزوجة رح يكبرون سوا ويتعلمون من تجارب الحياة، يواجهون صعوباتها إيد بإيد. وأكو ناس العكس، تشوف أن الزواج يحتاج نضج واستعداد ومسؤولية. فموضوع حلقتنا اليوم هو موضوع قابل للنقاش، ونريد نسمع منكم تجاربكم وآرائكم. شنو الأفضل من وجهة نظرك، الزواج المبكر ولا الزواج بعد الاستقرار؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. عمري
0: ام منو؟
1: ما عندي اطفال.
0: متزوجه؟
1: متزوجه الحمد لله، بس ما عندي.
0: اسم حضرتك؟
1: جنان.
0: اهلا وسهلا بك يا جنان. احنا اليوم نريد نسولف على موضوع الزواج المبكر والزواج ما بعد الاستقرار. من وجهه نظرك منو الافضل؟
1: بالنسبه لي قلت لك انه بعد الاستقرار هو افضل من الزواج المبكر، لان حتى لو تلاحظين هالايام اكثر الطلاقات انه اللي كان الزواج مبكر، يعني بعمر ال 14 15 يعني سنه سنتين وراس سنه يصير انفصال الطلاق. بينما اذا كان ناضج ومكتمل تفكيره اكيد راح يكون الاختيار صح، وال يعني اشوف انه بالنضوج احسن.
0: زين، لو نرجع قبل نقول فد 20 30 سنه، الزواج المبكر ناجح افضل من الوقت الحالي؟
1: اي ذاك الوقت اكيد افضل، اكيد ذاك
0: حالات الطلاق يمكن ما كنا نسمع بها هواي.
1: صحيح، ذاك الوقت كان افضل. بس هسه بالوقت الحاضر، يعني اذا ناخذها بالوقت الحاضر، لا بالعكس هسه الزواج بالناضج اكيد افضل. يعني اكيد.
0: ليش من وجهه نظرك؟ ليش؟ هو شنو السلبيات بحيث احنا لو نرجع قلت لك قبل 20 30 سنه كان الزواج المبكر ما بكل اشكال حياه زوجيه ومستقره وثابته، شنو اللي تغير هسه؟
1: ما اعرف، يعني يجوز
2: القناعه.
1: بالضبط، القناعه. يعني يجوز قبل انه المراه عادي تقبل باي شيء، مثل ما نقول تقتنع باي شيء، بس بالوقت الحاضر لا. يعني حتى التفكير انه هسه اغلبها اللي تريد تتزوج انه تكون بيت مستقل وحدها، تريد ما تقبل تعيش ويا عيال، تريد بيت وحدها، يعني عائله بس هي وزوجها، ما تريد احد وياها. بينما قبل عادي انه تقعد المراه ويا عيالها ويا اكثر من شخص وياها بالبيت، تتحمل مثل ما نقول العيال، تتحمل بينما هسه لا، مستحيل اكو هسه بنيه تاخذيت، يعني هي بنفسها ما تقدر تتحمل مسؤوليه نفسها، فما بالك انها تتحمل مسؤوليه عيال وزوج و...
0: زين، برايي جنان شنو العمر المناسب للزواج؟ وانت باي عمر تزوجتي؟
1: قلت لك انا بعمر تقريبا 25 سنه اتزوج.
0: شوفين عمر مناسب؟
1: شفته مناسب، اختياري كان صح، اقتنعت بالانسان اللي ارتبطت بيه، والحمد لله، يعني الحمد لله والشكر، حياتنا مستقره، زواجنا مستمر الحمد لله.
0: شنو غير العمر تحسين يمكن هو سر نجاح العلاقه الزوجيه؟ يعني أنتي قلتي الحمد لله الاختيار الصحيح، والنقطة الثانية العمر مناسب، غير هاي النقطتين؟
1: أي التفاهم الفكري أهم شيء، إنه يعني الأفكار تكون متقاربة، يعني الميول كل شيء، يعني إذا كنتوا نفس التفكير نفس الوعي أكيد. بينما أنتي من يعني أشوف أنه واحد كبير يتزوج من

0: إن واحد أصغر منه بهواي لا ما أعتقد راح يتفاهمون فكريا.
1: فارق العمر بيناتهم على مود تحسين أوكي ممكن هو هذا الفارق العمري يمكن يكون المناسب.
0: مثل هسه نقول إذا مثلاً 40 أخذ 16-14 مستحيل راح يتفاهمون. يجوز يمكن بالبداية مثل ما نقول مرحلة هيك فترة أو نزوة مثل ما نقولها، بس بعدين لا راح تصير قدامهم هواي، هي راح تشوف تفكيره مو نفس تفكيرها، بعد هي تطمح الحياة، هو لا راح يحس بالنضوج، راح يحس بال إنه راح يشوف تفكيرها، كل ما تصرفت تصرف راح يعتقدها تصرف طفولي بالنسبة إليه، بينما هي لا هي تشوفه مناسب لعمرها.
1: إذا 10 سنوات تشوفين هذا الفرق أوكي ما بي مشكلة 10 سنوات، لو يعتمد على إنه في بعض الأحيان أكو تشوفينه هو عمره كبير بس عقليته مشكلة طفولية، ومرات العكس يعني أبو 16 سنة من تحكين وياه تشوفينه ناضج.
0: صح شوفينه ناضج، بينما بالعكس أبو 40 سنة تحسينه بعد مراهق. أي أكو هيك هواي أكو هيك، يعني مو شرط، يعني أكو بيم قلت لك صح العمر بس تحسينه لا أكو عمره كبير بس عقله مثل ما نقول صغير، وأكو بالعكس لا عمره أصغر بس عقله يجوز تجربته بالحياة تكون أكثر، إنه يمكن تجارب الحياة اللي مر بيها بحياته خلته يكتسب يعني إنه معرفة بالحياة بالوضع أكثر من اللي لا من اللي عمره كبير بس ما عنده تجربة، ما عنده تجربة ما عنده اطلاع على الحياة أو على مساوئها، جزء جابها مرتاح أو شيء يفرق هذا الشيء طبعا أكيد.
1: جنان برأيك إحنا مجتمعنا كمجتمع عراقي يشجع الزواج المبكر لو يضغط على الشباب حتى يوفرون بيت ووظيفة، وتعرفين هسه وممكن هو حالات من الشباب يعني صار عزوف شباب عن الزواج، شو شوفين المجتمع شنو جاي يشجع الزواج المبكر ولا العكس؟
0: هو يشجع الزواج المبكر بس بنفس الوقت ماكو أسباب اللي تخلي زواج مبكر، يعني هسه يردون بالنسبة للبنات يردون يتزوجون وهن صغار اي اوكي، بس انه الشاب مين يقدر يتزوج وهو بعمر صغير، لان مين يقدر يكون حياته وخصوصا احنا بهذا الوضع، يعني انت جاي تشوفين كل شيء غالي كل شيء ما يقدر يوفره، بغض النظر عن انه عدم توفر الوظائف عدم توفر يعني تلقين الشاب بالعكس بعمر صغير انه ما مقدر يعني ما يتمكن من الزواج، بينما تشوفين الاهل بالنسبة للبنية يردوها تتزوج بعمر صغير،
1: يعني لا الشاب محصلة فرصة عمل ويكون اكو استقرار مادي زين، وبنفس بالمقابل انه الطرف الثاني يريد كل حياتها كاملة كلها متوفرة كل الرفاهية موجودة.
0: البنت انه تريد تتزوج بعمر مبكر بس بنفس الوقت انه تريد كل شيء يتوفر لها، انا اريد اتزوج بس اريد كل شيء متوفر لي، اريد حياة مرفهة حياة سعيدة استقرار مثل ما انا مدللة عند اهلي اريد ادلل عند الرجال هيك تريد.
1: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: حياك الله يا لبيك.
0: الله يحييش. ام منو؟
1: اني ام زهراء.
0: ام زهراء، اهلا وسهلا بيك. ام زهراء، باي عمر تزوجتي؟
1: والله بعمر 27 سنه.
0: 27؟ شوفين نفسك.
1: 70.
0: نعم والله شوفين 27. زواج يعني اوكي طبيعي، هذا العمر المناسب للزواج والاستقرار، ولا لا نقول تاخرنا بالزواج؟
1: لا والله سابقا كان عمر 27 30 سنه، شوفيها يقولون قمه ريعان الشباب. لكن هسه لما ترجعين لوضعنا هذا الحالي، لا ليش نقول عليها يا كبرت يا فاتها القطار، يعني ما يباعون للبعيد. خلينا نقول مثل الظروف، الوضع، الغلاء، المعيشه، الاستقرار الامني، ترى هم له دور بحياتنا اليوميه.
0: نعم
1: اي والله.
0: الاهل كان لهم دور بتحديد توقيت الزواج يعني للشاب والشابه؟
1: والله سابقا نقول مثل ما تقولين هي قسمه اي قسمه، لكن هسه ظرفنا هذا، انا جاي اشوف البنات من العوائل بس اللي تخلصون بناتهم، شقيك مسؤوليه، شقيك اخليها برقبه رجال، الرجال مسؤول عليها، هيجي يعني. مو تقولين مثل ما تقولين تكوين عائله وكذا وكذا، لا خلي تطلع نتيجه ظرف البيت، غلاء المعيشه، فقر العائله، اخوها مسلط عليها، هالامور هاي كلها. فشوفين هسه بظرفنا يدوم بس يطلعون البنيه.
0: فعلا اكو في بعض الاحيان احنا جاي نسمع اكو بعض من العوائل انه يزوج بنته صغيره، بس من رجعين للشاب يقول لا بعد وقت استقر ماديا وخوبته ما تجيب لك بنت العالم ونصرف. مو
1: اي اذا تبعين بعد العوائل ترى هسه يعتمدون على مصرف من اهلهم نفسهم، يزوجونه ويخلون يصير براسه اطفال، لكن براس ما يطيح يا الام يا الاب، بس هو شكليا اسمه زوج بالبيت.
0: الزواج المبكر تشوفينه يعتمد على وعي الإنسان يعني هسه اليوم، أو في بعض الأحيان حتى وعي العائلة يعني وثقافته؟
1: أكيد. شوفي سابقا احنا لازم نربط الماضي بالحاضر. سابقا مثل ما تقولين احنا على فطرتنا على لاهيتنا، أهلنا كانوا البنت تطلع على دبة أمها، تدين دبتها فقيرة، المهم استقرار، المهم عيشة موجودة، بساطة، أهم شيء بالشخص روحه حلوة. هسه تشوفين هسه البنات أريد طول، أريد عند عضلات، أريد جميل، شروط. وكذلك هو كذلك هو يخلي مواصفات على البنية، تقول يريد يعرضها للعالم، مو يعرضها بس إله، للعالم. فالبنية سمت تفتحت مثل ما تفتح الولد، وما شاء الله التليفون خلاش تباعين مدى بعيد، مو مثل قبل. قبل شنو تطيها ترضى، هسه شنو تطيها وشنو تجيبي له؟ لا تقول مقصر بحقي، لا ما جاب لي.
0: اي والله هسه هاي يعني اقدر اعتبرها احد اسباب عزوف الشباب عن الزواج.
1: اي طبعا، انا يعني حد امس والله شفت واحد قهرني يقول اهلي غصبوني اتزوج من باب الدين وخافتنا عليك وكذا، يقول تزوجت، يقول ضلينا سنه صار عندي بنتين، يقول صارت خلاف راحت الاهلها، يقول رحت لابوها قلت له ما يصير شيء بناتي ولازم ترجع للبيت، قال لي والله ما يعجبك طلقها. يعني صارت هسه كلمه الطلاق بهذا وقتنا سهله
0: سهله
1: زين، يعني مو مثل قبل يروح عمي وخالي والعائله وهاي وفي سبيلي ويخلون البيت متماسك، العائله متماسكه. هسه انا جاي اشوف اكو تفكك بالعائله، يعني شوفين الله يحفظه عنده 9 عيال ويقول دبوني بالشارع. احنا وذاك الوقت وين كان عندنا هيك؟ ما كان عندنا هيك. هاي شنو ترجع لهاي؟ ترجع للنقال، للامور اللي دخلت علينا، لهذا اللي احنا نعتبره تطور، هو نعتبره تفكك مو تطور. يعني ما اشوف مخافة الله راحت، الضمير انشال من حياتنا، ماكو شيء بعد اسمه استقرار. يعني ما انا ما جاي اشوف اكو شيء استقرار، اصلح الزواج والطلاق عادي عادي.
0: زين ام زهراء، هسه انت محور حلقتنا هو شنو اللي تفضلين، الزواج المبكر بالوقت الحالي ولا الاستقرار، يعني الزواج ما بعد الاستقرار المادي والنفسي؟
1: والله سابقا اقول هاي النقطه، بس حاليا لين جاي اشوف الظروف والوضعيه اقول لا والله، يعني البنت تطيها تروح بذمه رجال احسن، لان قلت لك 10% يعني شوفين مع احترام العوائل زينة، انت مراقبة بنتك، مراقبة ابنك، ويا من يمشي ويا من يحكي ويا من يروح ويا من يجي. اي هيجي.
0: زين هسه زهرة اجل عمرها؟
1: يعني بنتي هذه 20 والثانية 21.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب، التوفيق لكم بنات. زين زهراء هسه بعمر 20، اذا اجاها واحد وقسمه زينه على قولتك اهاليتنا نقول عليها هاي قسمه ونصيب، اذا اجتي قسمه زينه تشوفين 20 عمر مناسب ولا تقولين لا خلينا ننتظر فد سنتين فد 3 سنوات حتى تتخرج؟
1: أشوف أكو ظروف تحكم. يعني بالنسبة لي أنا أبوهم متوفي، عايشة عند عمهم، أي عايشة عند عمهم، هذه مرت عمهم طبعا الله يسلمك. فمثل ما تقولين يطلعون بالنسبة لي أفضل، يعني هو طبعا التخرج فشي حلو هاي، بس بنفس الوقت الاستقرار والأمن بعد أحسن، لأن أنا ما ضامنة باكر شنو يصير، والأعمال كلها بيد الله. بس مثل أنا أقيس على نفسي أقول إذا تجي قسمة زينة وناس زينين لا خط تطلع.
0: يعني 20 عمر مناسبة تشوفينه إيه إذا قسمة زينة؟
1: إيه تغيرت النظرية. قبل إحنا 27-30 أسوأ في البناتي، أقل 27-30 إحنا ما نقول عليها آنس، هسه قام نقول عليها 25-27-30 نقول عليها آنس، بهذا وضعنا هذا وقتنا. إيه هيك يعني شوفوا شون تغيرت النظرة.
0: زين في حال إذا أجتها وظيفة تفضلي لها الوظيفة ولا الزواج؟
1: أكيد الوظيفة، يعني إلها هي أحسن، بس بنفس الوقت قلت ليش لازم نربط بالمجتمع، لازم في زواج، حتى الطب تطلع تأخر تروح تجي يا رجل مسؤول عنها.
0: زين خلنا طمعنا أخذ الثنين
1: مو؟ أكيد أكيد
0: حبيبة قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامة.
1: أنا مزاجة عن حبهم علاقة 3 سنين 25 سنة زواج والحمد لله والشكر. أي والله
0: حبيبة قلبي على كل حال شكرا لك لوقتك يا عيني وللشرف، مع السلامة.

0: رجعنا لكم احبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نتعرف بالاخ مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: حيدر.
0: اهلا وسهلا بك يا حيدر. حيدر ما متزوج؟
1: لا.
0: شو قد عمرك؟
1: 25.
0: يا رب العمر كله. 25 وما متزوج، واحنا بهذا الوقت وبهذا المجتمع، شوف ال 25 بعد وقت لمشروع الزواج ولا لا؟ تحس نفسك تأخرت؟
1: لا والله، بالنسبة لي كعمري 25 ما متأخر. بوجهة نظري أشوف العمر المناسب للزواج 25 فما فوق، تكون مكتمل عقليا تفكيريا، تكون قادر على الزواج، يلا تخطي هالخطوة.
0: زين، هاي وجهة نظرك وهذا العمر اللي انطيته من 25 فما فوق للشاب لو الشابة؟
1: للحالتين. اي نعم. أي.
0: ممكن هذا الموضوع يعتمد مو بس على انه العمر وانه انت اكو استقرار، ممكن الاستقرار المادي يلعب دور بهذا الموضوع.
1: هو الدور الاساسي للمادة. نعم. بس هو الواحد يقول 25 فما فوق ليش؟ حتى يستقر عقليا.
0: نعم.
1: يستقر تفكيريا. يكون قادر على الزواج من كل النواحي.
0: زين، انت كشاب ما تفضل فكرة الزواج المبكر؟
1: ما افضل.
0: شنو الأسباب؟
1: أحس ما قادري على الزواج تفكيريا كعقل، ما قادري على الزواج. الزواج مسؤولية، يراد له تفاهم، يراد له مبادرة، يراد له هواي أمور. هاي من وجهة نظري يعني العمر المناسب للزواج 25 فما فوق.
0: الأهل يلعبون دور بتدخلهم أنه، أو في بعض الأحيان هواي نسمع تدخل العوائل ومثلا يغصبون البنية أو الشاب على الزواج بالعمر الفلاني. تشوف هذا يلعب دور بالنسبة لك لو ما يهمك؟
1: طبعا يلعب دور أكيد.
0: يعني إذا الوالدة دخلت وقالت لك يا حيدر أنت 25 هواي والمفروض أنت قبل 5 سنوات متزوج.
1: إيه أنا جاي أشوفها بنفسي، هاي الحج يجيني من باب العاطفة، يا ليش ما تتزوج، أريد أشوف جهالك. إيه أنا أموت وبعد من يزوجك، هاي تصير بي. بس أنا ما متقبل هاي الفكرة.
0: أنت شخصيا ما متقبل؟ أصدقائك جماعتك
1: كلهم متزوجين؟ كلهم متزوجين. اي بس انا بعدني، يعني ان شاء الله بالفتره الجايه ممكن
0: الظروف هنا أنا ممكن تاجل ولا تقدم الزواج في حال اذا شاب وبعمرك انه اذا راد يفكر بالزواج.
1: اذا ما مكتمل ماديا،
0: نرجع للماده،
1: اذا ما مكتمل ماديا ما يناسب الزواج ولا 1%. لازم تكون مكتمل ماديا حتى تخطي هاي الخطوه.
0: زين، اكو عمر معين اذا وصل للانسان يصير الزواج اصعب نفسيا واجتماعيا؟
1: ممكن.
0: اي عمر
1: ممكن؟ هو من تعبر يعني 30 نقدر نقول،
0: ما اعرف وجهه نظرك انت شاب
1: تقريبا. ايه اذا عبرت 30 وانت ما متزوج هاي مشكله هنا تصير.
0: يعني احنا راح نتحمل اكثر 5 سنوات يا حيدر، بعد ال5 سنوات لا موضوعك مو طبيعي.
1: نعم.
0: زين، انت هسه بالوقت الحالي انت مستقر ماديا؟ شوف نفسك قادر.
1: انا قادر، انا مستقر ماديا والحمد لله، ومستقر قبل 3 سنوات 4 يعني، واقدر اتزوج. بس هو الفكرة انا ما بتقبلها صراحة، يعني ما اريد بالوقت الحالي.
0: شوف الحجي لح عليك. إيه ما عندك بعد شيء ناقص، هو كل شيء كامل، امور طيبة.
1: ايه بالنسبة لي ما عندي اي شيء يلزمني، ان شاء الله اذا لقينا البنت المناسبة ليش لا.
0: هو احنا هنا نريد نوصل لهاي النقطة. شوف عزوف بعض الشباب وبالوقت الحالي ان اقدر هسه، ما اقول انت عزوف لان العزوف يعني انت اشيل الفكرة من بالي، بس البعض اللي يأخر ويأجل بهذا الموضوع، تتوقع احد الاسباب انه الاختيار الصحيح ما لاقي؟
1: ممكن. هسه انا بالنسبة لي هم يعني ما لاقي البنت المناسبة اللي اشوفها توالمني انا كحيدر، ما لاقي. من ألقى إن شاء الله أخطي هاي الخطوة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ألتقي بيك للمرة الثانية ومو وحدك، زوجتك وياك
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. زين، إحنا أريد أهم أسمع وجهة نظرك. المجتمع العراقي بما أنه أنت فرد من أفراد هذا المجتمع، يشجع على الزواج المبكر ولا جاي يضغط على الشاب حتى يوفر البيت والوظيفة والاستقرار المادي ومهر عالي وهاي تفاصيل؟
1: إيه صحيح.
0: شنو الصحيح؟ المجتمع العراقي يشجع الزواج المبكر ولا بالعكس؟
1: يشجعون المبكر طبعا.
0: المبكر.
1: اي هسه احنا جايين نشوفهم اعمارهم 16 17 يتزوجون الشباب. اي البنيه توصل 18 هاي حامل تلقيها. هسه باللي جاي نشوفه من الاقارب ومن الاصدقاء يعني عبروا 18 كلهم يكونون متزوجين.
0: بس المهور العاليه ما جاي يتاثر على الشاب؟
1: تاثر طبعا، تاثر. لان هسه اقل مهر اسمي يريد 10 فما فوق. 10 بهالوقت صعبه بالنسبه للشباب، يعني شو صعبه
0: اللي ما مقتدر ماديا، اللي ما عنده وظيفه.
1: طبعاً, طبعا واكثر الشعب هو الشباب اللي بعمري ما عندهم وظائف، والله كلهم عاطلين باطلين. يعني الهم ترجع لازم للحكومه بهاي الحاله، ترجع الحكومه ترجع تباوع لهم توظف الشباب هاي حتى الواحد يقتدر.
0: ان شاء الله يا ربي تحصل بنت الحلال. زين، وشكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: على حسبي. مرحبا.
1: مرحب.
0: اسم حضرتك؟
1: سعد.
0: سعد، اهلا وسهلا بك يا سعد. متزوج ولا لا؟
1: لا والله
2: ما متزوج
1: للاسف. بعد
0: ها للاسف وصلنا للاسف. يعني انت ايش قد عمرك هسه حاليا؟
1: 27 سنة.
0: بما انه للاسف 27 وانت شاب بهذا المجتمع العراقي وبهذا الوقت، شوف عمر مناسب ولا متاخر بالزواج؟
1: والله العمر المناسب للزواج انه يكون الانسان يعني مستقر، مستقر نفسيا، مستقر ماديا، بعدين انه يفكر يرتبط ويتزوج.
0: وانت هاي الحالتين ما موجوده؟
1: والله بصراحه اني مريت بعلاقه بس نهت بالفشل يعني، وقلت بعد يعني على ما استقر نفسيا يعني.
0: تستقر نفسيا بس كماديا انت الامور تمام
1: الحمد لله،
2: ما عندك مشكله؟
1: لا لا ما عندي.
0: شوف انه على الشاب، بما انه انت شاب واكيد جماعتك واصدقائك تشوف انه البداية اللي فكرة الزواج ومشروع الزواج انه لازم يكون الشاب مستقر ماديا.
1: طبعا اكيد لازم يكون مستقر ماديا، لان اكثر المشاكل اللي تصير بين الرجل والمرأة يعني تكون مشاكل مثلا تقصير من الزوج من ناحية المادية، بس انما المادية مو كل شيء احنا نقول، بس سبب اساسي يعني للمشاكل والانفصال يعني.
0: لا اقدر ارجع السبب المشاكل والاستقرار المادي وعدم وجود استقرار مادي للشاب نفسه ولا للزوجة؟
1: والله للزوجة اكثر. اي لان الزوجة تشوف متطلبة اكثر يعني، لان مثلا ما تشوف صديقاتها، تشوف يعني المرأة ما تعذر مثل ما نقول احنا يعني. الشاب مرات مو كل شيء عنده اموره طلعه، طب يعني مو شرط انه يلبس ماركه مو ماركه، بس المراه لا تريد يعني، المراه متطلبه اكثر.
0: بس احنا لو نرجع قبل 20 سنة،
1: اي بس حاليا انا اشوف قبل احسن. اي المراه حاليا
0: ماكو قناعه،
1: ماكو قناعه، والاماكن الترفيهيه هواي تواجدت وهواي يعني صارت موجوده. صارت قبل المرأة مثلا طلعينها مكان عادي راح تقتنع، هسا المرأة لا تريد سفر يعني مثل ما تشوف قرايبها، تشوف صديقاتها، السفر برا العراق، فهي تقول لك انا اطمح من ليش هذا يسفره انا ما يسفرني. يعني اكو ناس مثلا الطبقة الاجتماعية مالتها عادية فقيرة ما يقدر انه يسفرها، بس هي المرأة تقول لك اكو مو الكل انما البعض، اكو حريم لا بالعكس انها هي تبني عائلة يعني تحاول انها هي تلم الرجال، بس اكو مرأة لا يعني تقولك فكر بنفسي انا اريد اطلع اريد اسافر اريد اصور. يعني السوشيال ميديا شوي اثرت بالمجتمع.
0: والله هسه انت سبقتني بالسؤال، السوشيال ميديا لعب دور بمتطلبات، زياده متطلبات المراه وعزوف الشباب عن الزواج؟ اقدر ارجع السبب الاساسي والرئيسي للسوشيال ميديا؟
1: طبعا اكيد السوشيال ميديا يعني في شيء كل كبير اثر بالمجتمع بصراحه. لان العالم قبل ماكو سوشيال ميديا، العالم ما تعرف يعني او ما تشوف او مثل ما نقول ما تتطلع على العالم الخارجي. هسه المره بالسوشيال ميديا تتطلع شايفه من خلال السوشيال ميديا، من خلال المسلسلات هسه اللي كثرت، يعني تقول لك انا ارد اعيش ارد اروح ارد اشوف، يعني انت حارمني انت ما توديني انت ما ادري شنو. هاي هم سبب معين اللي سبب يعني انفصال بين العلاقات وهاي الامور.
0: بعيدا عن تجربتك الفاشلة يعني أقدر أقول، إذا خيروك بين الزواج عن حب بس مبكر وزواج بعد الاستقرار من شخص مناسب، شنو تختار؟
1: والله الحب أنا أشوفه إذا بسن مبكر حتى لو كان أكو حب، إذا الإنسان يعني ما مستقر الحب ينتهي ويا الوقت، لأن الحب مجرد إحنا نقول مثلا يمكن مو حب، احتمال يمكن اعجاب وانت فترة العلاقة يعني سمر السنة مثل ما نقول، بعدين الامور راح تتضح يعني بالاخير راح تبقى الاستقرارية. الحب ينتهي، انما ينتهي يعني مو اقصد ما حد يحب الثاني، انما ينتهي لان يصير شيء تعويد يعني يصير شيء عادة، لان الانسان من يلقى شيء يصير له نصيبه وملكه ينتهي شوي شوي الحب، بس انما يبقى الاستقرار. يعني انت اذا وصلتي عمر مستقرة فأنت متزوجين، المرأة تحبينها أو الرجل تحبينها بمرور الوقت، إذا كنت مستقرة لا راح تكون علاقة ناجحة يعني. النجاح أهم من الحب.
0: بس راح أرجع لك في حال إذا الزواج عن حب ولا الزواج التقليدي، شنو اللي تفضله أنت؟ بما أنه أنت هسه دمرت الحب يعني ما هسه لا.
1: لا أنا كلش مو ضد الحب، بالعكس أنا ويا فكرة الحب، بس أنا فكرة الحب تكون شو وقت من يكون الإنسان مستقر. إيه لأن هسه أكثر الحب يكون طيش يعني يكون الشاب يحب وهو ما مفكر بحياته ما مكون شيء نفسه، زين انت من تحب تكون تقدم، يعني انت مو تحب وخلاص انا حبيتك يلا هاي تحط البنية تحت الامر الواقع، لا انت تكون تستقر، تكون تعتمد على نفسك، تكون ان انت قادر ان انت تاخذها الانسان اللي تحبه، مو مجرد انا احبش وتحبينه وخل نعيش 10 سنوات واحد يحب الثاني. فانت استقر يعني واحد يكون نفسه، خاصة انت بعمر مثل ما نقول احنا تقول ان العمر المبكر، فانت عمر مبكر حاول ان انت مثلا تكون حياتك تستقر بهاي الحالة، ان الحب راح تلقاه، يعني راح تلقى الحب. بس انا من ناحيتي اني لقيت الحب وتأخرت شوية على ما كونت حياتي، لان انا فكرت اني قلت لي يعني اظلم الانسان اللي وياي اذا انا راح ابقى وياها وانا ما مكون شيء من نفسي، راح اظلم نفسي وراح اظلمها. فقلت انا يعني اكون نفسي وهذا وبعد اكون بعدين، لا مو افكر، انما لا، انما الانسان منطح شاية بعد يكمل بالوعد مالته.
0: ان شاء الله يا ربي لك التوفيق والحياة السعيدة. شكرا لك لوقتك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: مو ام احد.
0: مو ام احد. اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟
1: روان.
0: اهلا وسهلا بيك يا روان. روان بأي عمر تزوجتي؟
1: بعمر 23.
0: شايفين عمر 23 مبكر ولا اقدر اقول عليه لا عمر مناسب للزواج؟
1: والله بصراحة هو راجع للشخص نفسه، لان احيانا تلاقين اشخاص بعمر 30 بس بعدهم مواصلين للنضج المناسب للزواج. اكو اشخاص لا والله تشوفينهم صغار بس واصلين للعمر. انا بالنسبة لي شفت نفسي خلاص تخرجت وعشت حياتي، عشت مراهقتي، بعد شنو اللي باقي يعني؟ اتزوج الحمد لله. ايوه اتزوجت.
0: شو تحسين الفارق العمر المناسب بالنسبة للوعي والفكر ما بين المرأة والرجال؟ شو قد الفارق بيناتهم؟
1: والله احس انا المرأة تنضج بشكل اسرع من الرجل، وهذا الشيء يعني مذكور حتى لو تقرين عليه انت راح تشوفينه، لان المرأة ما ادري يعني سبحان الله يعني دائما يكون عقلها شوي اكبر من الرجل وايد اشياء، بينما الرجل لا يكون نضجه متاخر. فانا افضل اللي تتزوجين يعني يكون عمر 29 فما فوق. احس الصغار ومو قاعده ثابته، يعني مو قاعده ثابته، ممكن تلاقين اصغر وما شاء الله مسؤول وناضج ويعني تحسينه صدق رجل، يعني مو اي شخص. اكو احيانا تشوفينه كبير بس تصرفات مراهقين.
0: اذا فرق العمر بين المرأة والرجل 10 سنوات تحسينه اوكي فرق طبيعي؟
1: والله ممكن، يعني ممكن، اما قلت لك حسب يعني هم الشخص، انت راح تقعدين وياه فتره الخطوبه تشوفينه، يعني انت هل تلاقين انه عقلك متوالم ويا عقله، تفكيرك نفس تفكيره، طموحاتك نفس طموحاته، شنو الاشياء اللي تحبونها اللي راح تشاركون بيها، هل هي متشافه او تشوفينه لا والله هو لا يعني وايد ليفل عالي مختلف عني، او انه تفكيره رايح على اتجاه ثاني وانا باتجاه مختلف تماما. اكيد هذا الشيء راح يسوي فارق، راح يعني راح تعيش انه لا والله زوجي يعني شنو تفكيره، ما تفكير ناس كبيره بالعمر، انا بعدني صغيره وادور اشياء ثانيه مختلفه وناس وفرفشه هو لا. ايه
0: زين روان، اذا اجتي القسمه الحلوه والمرتبه واللي انت مقتنعه بيها قبل ال 23، يعني نقول 20 19، وافقين؟
1: شنو الشيء اللي بالنسبه لك يخلي هاي القسمه المناسبه؟
0: السؤال موجه لك.
1: زين يعني شنو هي القسمه المناسبه؟
0: ما اعرف انت شو تقولين. احنا هواي نسمع انه القسمه اجت الروان حلوه، يعني مثلاً قسمه مثلا مو حلوه، يعني شلون العالم جاي تقيم هذا الشيء؟
1: شنو تقيم؟ هل الرجل هو يصلي، دين، يخاف الله؟ هاي اول شيء بالنسبه لي مهم. ثاني شيء هل الرجل حالته الماديه مناسبه زينه؟ هذا هم شيء مهم. هل الرجل شلون علاقته مع اهله، شلون علاقته مع المجتمع، شلون علاقته بشغله؟ هذا هم شيء مهم، لان هو لان شلون راح يعكس نفسه ويا العالم، راح يعكس نفسه وياي، فهاي الاشياء مهمه بالنسبه لي.
0: كلهن اجنج
1: راح يمكن اوافق بذاك العمر، ما اظن اذا انا بعدني ما مكمله دراستي.
0: هنا انا يرجع القرار الك ولا لتدخل الاهل؟
1: لا بالنسبه طبعا الي، لان هذا الشيء حياتي. يعني يمكن اهلي راح يقولون ها هو يعني انسان مناسب الك، هو يعني
0: قدموا لك النصيحه ممكن.
1: ايه بس بالنهايه القرار قراري، يعني انا اللي راح اتزوج، انا اللي راح اعيش وياه.
0: من يتحمل مسؤوليه تهيئه الشاب او الشابه للزواج؟ المجتمع ولا المدرسه ولا الاهل يلعب دور؟
1: طبعا كلهم يلعبون دور، كلهم يلعبون دور. الاهل بس بنسبه كبيره، المدرسه او الجامعه هم لها دور، كون الفرد يعني راح يكون بيها موجود فراح يتاثر بيهم. بما انه هسه احنا يعني الدنيا تغيرت عن قبل، صار عندنا تلفون، سوشيال ميديا، التلفون حيل راح ياثر على الاشخاص. يعني لما تشوفين فلانه ها يمت تزوجت، ها يمت شنو صارت، شنو يعني يتاثرون بسرعه. اكو ناس لا ما يتاثرون. اهم شيء ترى انا احس انه الانسان لازم ما يتاثر باي شيء، لا انه مثلا فلان اشترت لا انا لازم اشتري نفسه، فلانة سوت أنا سوي نفسها، لأن هذا الشيء راح يخليك دائما بسباق مع نفسك، يعني ما راح تقتنعين بشيء. فالاقتناع هو شيء كلش مهم.
0: كلام الناس وكلام المجتمع والأهل والأقارب والبيئة والمحيطين بينا، شافة من يبلشون بالتدخلات؟ يعني روان صار عمرها 30 سنة وما متزوجة ليش؟ والتساؤلات تصير، بالإضافة إلى أنه هذا الحكي يتداولونه من مكان المكان من واحد لواحد. شوفين كلام الناس والمجتمع عن العمر المناسب للزواج يأثر على قرارك أنت؟
1: والله ممكن، ممكن لو أنا أني ضيعت فرص وايد إجت لي إنزين وكانت صح مناسبة وزينة، بس أنا بإيدي ضيعتها، أحس ممكن أتقبل كلامهم لأن أكون أنا مضيعتها يعني بغلط مني. بس إذا أنا بعدها ما جايتني الفرصة المناسبة وأنا واصلة لهذا العمر، فلا طبعا ما رح يأثرون بي، لا لأن أكون ما غلطانة. ليش أنا قاعدة أنتظر الفرصة المناسبة أو الشخص المناسب؟
0: إيه حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك ووقتك، يا عيني مع السلامة.
2: غصب.

0: بلجن بلجن.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: منو؟
1: ام محمد.
2: اهلا وسهلا ام محمد. باي عمر وتزوجتي؟
1: بس خلصت الجامعه 22 سنه تزوجت.
2: عمر مناسب ولا تحسين لا يمكن لو يرجع بيك الوقت ممكن شوي تاخرين ال 22؟
1: والله ممكن شوي اخر حتى استقر بوظيفه ودوام، لان خسرت هذا الشيء لان تزوجت راسا مباشره يعني ورا الكليه، فظليت ربت منزل للاسف يعني. اي يعني هو هذا الشيء الوحيد اللي اقول انا المفروض يعني من اخلص جامعه استقر بوظيفه بعدين افكر بالزواج افضل يكون.
2: لكن هذا هسه انت رايك بالوقت الحالي، يعني هسه بما انه انا جايه اسالك انت جايه تقولين الوظيفه.
1: اي
2: زين، لو نرجع الفترة العشرين 22 تخرجتي وجدتي القسمة الحلوة والمرتبة وبنفس الوقت الوظيفة، تفضلين منو؟ خيار صعب. لا لا لا لا،
1: هنا اثنيناتهم مهمات بصراحة يعني. اي بس
2: اكيد نقول خلينا نوافق على القسمة اللي ينجوز ما تتعوض.
1: الزواج والقسمة والاستقرار، وأكيد إذا الزواج المناسب والصحيح أكيد يعني أهم، بس تبقى الوظيفة يعني.
2: الوظيفة جوزها سليا أنت فقدتيها؟ بديت تحسين بأهميتها؟
1: إي أكيد طبعا، إي لأن بالسنين الأولى ما كنت أشوفها يعني فشي مهم، بس تالي بمرور السنين وكبرنا شفتها لا شيء مهم.
2: أم محمد تفضلين الزواج المبكر ولا الزواج ما بعد الاستقرار؟
1: لا أكيد ما بعد الاستقرار.
2: ليش مو المبكر؟ شايفة إحنا مرات أهاليتنا قبل ينطون أو يتزوجونهم يعني بأعمار صغيرة والأمور طيبة والحياة سعيدة والزواج مستقر، لا حد فكر بوظيفة ولا حد فكر باستقرار نفسي ولا اجتماعي ولا مادي، وبالأخير طلعوا الأطباء منهم وطلعوا المهندسين وهاي يعني والأمور طيبة زين. فشنو هسه سلبيات الزواج المبكر بحيث يقول لك لا؟
1: شوفي الانفتاح ودخول النت يعني واطلاع الناس على الحياة هسه غير التفكير وغير العقلية. يعني احنا قبل ما عندنا يعني المعلومات اللي عندنا اياها هسه، بحيث يعني نقبل بكل شيء، قنوعين بكل شيء، ما يعني نعترض على الشغلات اللي تصير بحياتنا. بس هسه لا، يعني بعد هسه المرة صارت يعني عندها متطلبات تدور شغلات يعني وتفكيرها غير شكل تطور. ف يعني اشوف انه الزواج المبكر يحرمها من هواي اشياء تضطر تستغنى عنها على مود العائله والبيت. اي فافضل انه واحد يستقر ويحقق كل الشغلات اللي بباله بعدين يدور شريك الحياه المناسب.
2: زين هاي رايك بس بالنسبه للرجل ولا حتى المراه؟
1: لا للاثنين اكيد للاثنين. اي رجل ومرأة.
2: شو الفارق العمر بحيث تحسين انه هذا الفارق العمر ما بين الزوج والزوجة مناسب؟ شقد بيناتهم؟
1: احس بين 5 إلى 10 سنين، يعني 10 سنوات حد اقصى. هذه احس يعني 5 6 4 هذا شيء مناسب.
2: المجتمع العراقي بما انه انت جبتي موضوعة يعني متطلبات الزوجة ويعني تغيير الوضع والمجتمع وهي التفاصيل، المجتمع العراقي جاي يشجع على الزواج المبكر ولا العكس جاي يضغط على الشاب حتى يوفر بيئة وفرصة عمل ووظيفة ومهر عالي؟
1: أكيد
2: ولازم يوفر كل احتياجات الزوجة.
1: اي المهر العالي، وهسه أكثر البنات ظلوا يدورون يعني أنه يعزلون، ما يحبون يعيشون نفس قبل إحنا ويا الأهل الزوجة هاي. اي فأكيد يعني هسه غير شكل الضغوطات صارت أكثر، وتبعت عارفين أسعار الذهب.
2: نعم.
1: والمهارات كلها عالية بعد هسه، فيعني هو يضغط تأثر على الزواج غير شكل هسه، صار الموضوع أصعب.
2: يعني المجتمع العراقي ما جاي يشجع على الزواج المبكر، وإنما جاي يشجع على شنو؟ على إنه الوضع تغير والمهور عالية وعزوف الشباب ممكن عن الزواج.
1: إيه هو الحكي مو مثل المنتجين الفعل، الحكي إحنا نشجع.
2: نعم.
1: إنه نشجع الزواج ونسهل الأمور هاي، بس منتجين للواقع لا، يعني شوي صعب الموضوع صار مو نفس قبل.
2: أعتبر أن الوضع الاقتصادي، عدم توفر فرص عمل، ماكو وظيفة، معاناة الشباب، هو هاي أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الشباب عن الزواج؟
1: أكيد طبعاً طبعاً، لأن هسه يعني الوظيفة صارت بالأحلام مو بسهولة يعني.
2: أقدر أعتبر الاستقرار المادي هو سر نجاح هذا المشروع، مشروع الزواج؟
1: لا مو شرط، مو بس الاستقرار المادي، أكو هواي يعني شغلات ثانية بالزواج. يعني أكون مستقرين مادياً بس تلقينهم مشاكل، ويعني هم أكيد التربية والأخلاق لها دور مو بس المادي.
2: الحب يكفي؟
1: لا أكيد ما يكفي.
2: أعطيني النقطة الأساسية لنجاح الزواج.
1: والله هي مجموعة أركان، ماكو نقطة بس أساسية، لازم يعني أخلاق.
2: حسب تجربتك هسه شنو؟
1: يعني شوية حب على شوية مادة على شوية تربية وأخلاق
2: يعني هاي شوية تفاهم
1: شوية تفاهم هي هاي شي كمل شي. أي
2: حبيبة قلبي، شكرا لرأيك يا عيني، مع السلامة.

0: واجب. بنهاية حوارنا اليوم نقدر نقول إن الزواج مو مجرد عمر نوصل له، ولا بيت نمتلكه ولا راتب يكفينا نهاية الشهر. الزواج شراكة ومسؤولية وتفاهم، ولازم يكون الطرفين مستعدين يواجهون الحياة بحلوها ومرها. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا

الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أكيد دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة كما جرت العادة، مجموعة من الفقرات يتصدرها موضوع الحلقة، من خلال موضوع نعرج على فقراتنا الأخرى. اليوم والله محضر لكم أشياء لطيفة وممتعة ومدهشة، خليكم ويانا منا إلى نهاية الساعة.

بداية خلونا نتعرف على بيت الدارمي اللي بلشنا به. ما خل أثر ينشاف حادي الخذاهم شد السعف بالنوق يمسح وراهم للشاعر حسين جابر الخيقاني، وما أكثر الأبيات اللي تناولت فكرة الحادي والنوق وحادي الزمل وفكرة هذا اللي يقود الضعن الحادي من الحداء. الحادي هو الراعي اللي يحدو اللي ينشد ويسوق الإبل من خلال صوته، فدائما ارتبط هذا الموضوع بفن الدارمي وبفنون الشعر عموما، يعني على مستوى اللغة العربية الشعر الفصيح وعلى مستوى اللهجة الدارجة وما يتمثله الأدب الشعبي العراقي. نروح بداية إلى موضوع الحلقة، راح نتحدث كيف تنقلب الموازين والمال بيها يظل شلون أخلي المال بيها ينعثل تنعثل ما أدري البيت من الناس اللي يتصدرون المشهد وهم مو قد هذا المقام قبال الناس اللي ينزلون للهامش ويبتعدون عن الصدارة أو يتم إقصائهم وهم يمتلكون كل المواصفات اللي تخليهم في مقدمة القوم. هذا الموضوع سابقا يعني هو يبدو لي هكذا، يعني فكرة انه هذا المنصب الكرسي على مستوى الزعامات السلطة عموما مغرية، فدائما تغري في الغالب هواي ناس ضعفاء النفوس تغريهم هذه السلطة فيريد يوصلها بأي طريقة حتى وإن كان ما يمتلك ناصيتها، حتى وإن كان ما عنده مواصفاتها، حتى وإن كانت أكبر من عنده، فتخوب عليه، تخوب له باللهجة الدارجة مفردة حسجة، يعني صير أطول من عنده، يلبس قميص الكبارة وهو أكبر من عنده، يلبس قميص الوزارة وهو أكبر من عنده، يلبس قميص المديرية وهي أكبر من عنده، يلبس مدير ثوب القسم وهو أكبر من عنده، الشعبة أصغر وحدة إدارية هو ما يقدر لها، ولكن السلطة تغري المال والجاه والمنصب والحمايات يسودنا أكبر واحد. في زمن الملوك والوزراء كانوا يتنحون الحكماء والمثقفين والواجهات والناس الحقيقيين يبتعدون عن السلطة ويجون المال بيها يظل ينعثل تنعثل. بزمن القبيلة والعشيرة أيضا صعدت ناس ما لها علاقة بالموضوع، صعدوا ناس ما يعني مو قد هذه الكبارة ولا ينتمي لها. في زمن صدام حسين اللعنة على الزمن السابق وما ألقاه بظلاله على تاريخ العراق المعاصر لحد يوم ندفع ثمنه، خلف الفدائي الفلاني والرفيق الفلاني والبعث الفلاني أي واحد يريد منصب، أي واحد يريد وجاهة، أي واحد تعبان في منطقته، أي واحد طاردته فايت على بنية مثلا وطاردته بنية مؤدبة، أي واحد عنده مشكلة ويا معلم مالته أو مدرس مالته، بدأوا يدخلون يسمونها الفرقة الحزبية والشعب الحزبية والمدرشين الحزبية، وبدأوا يأخذ شكل مو شكله، بدأ يهيمن، بدأ يستغل يعني يريد يطلع حيف قلبه وحيف أمراضه وعقد النفسية بالآخرين. فحلقتنا لهذا اليوم أو موضوعنا لهذا اليوم راح نبلش بموضوعة الناس اللي يأخذ مكان غيره ويجعل غيره اللي هو ينتمي للصدارة يروح يبتعد عن الصدارة، ربما يكون بالهامش سواء برضاته أو يتم إقصاءه تماما.

الله. خلونا نروح للعلامة القاضي الشاعر عبد الوهاب المالكي. هذا الرجل الشاعر العراقي المهم، علامة وفقيه، من مواليد 973 ميلادية، 973، ووفاته 1031، 1031 توفى. طبعا القاضي عبد الوهاب المالكي هو ابن محمد عبد الوهاب بن نصر التغلبي كذا كذا البغدادي، عاش في بغداد وتلمذ على يد شيوخها وأشياخها، وهو أحد أعلام المذهب المالكي. هذا الرجل أغلب أبياته ارتبطت بالحكمة، فكان علامة وكان فقيه وكان شاعر وكان قاضي في وقته. عند أبيات وقفت عدها، يا سلام يا الله يا جمالها يا متعتها، أكو أبيات تقدم لك قاعدة في الحياة، ترتب لك الوضع، تلم لك الحكي، تعطيك معادلة إجرائية تنطبق على الواقع تماما. وأكيد بعدين راح نلحقها بالأدب الشعبي العراقي، أكو أبيات ناعي جميلة راح أستدرك بها. يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا؟ ومن يثني يا كظم يا يأدبهم ذولي الأصاغر، يقول: ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، والله من إحدى البلايا. يقول: وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. الموت هون فعلا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، دنيا وصفت لشعيط ومعيط والخاملة وجرارة الخيط.

واحدة من الأشياء اللي ساهمت خلت العمود ينحفظ أعتقد أنه هو هكذا أحيانا بعيدا عن الشعر يعني عن جنبة الشعر أنه هو يقدم فلسفته الخاصة الفكر يخلي لك إياه بقاعدة جميلة يعني حتى النظم حلو يعني هذا مو دفاعا عن القصيدة العمودية هي ما تحتاج أنه ندافع عنها وهي ممتدة في عمق التاريخ بقدر ما عندها إمكانية أن تقدم الشعر بوصف الشعر وعندها إمكانية أن تقدم النظم حتى النظم بوصفة مادة سائغة للتداول اليومي يعني هذه الأبيات أنا متأكد اللي عاشوا هاي الحقبة من 973 لحد 1031 اللي هي الزمن اللي عاش به القاضي والعلامة عبد الوهاب المالكي أنا متأكد أنه كانوا الناس حافظينها يتعاملون إياها بوصفها مادة يومية ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا هاي تشوفها أنت تشوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس الحقيقيين والتكنقراط موجودين بالبيوت وموجودين منزوين في دوائرهم إذا بعدهم بالوظيفة وتلقى المال بيها لازم له منصب الماء ما يعرف يحكي وحاط نسيبة مثلا مستشار والسائق مالته مستشار ومدري هو وهاي الحلقة وناس الحقيقيين اللي عندهم إمكانية يصنعون تاريخ مو يتشلبون بتاريخهم لا يصنعون تاريخ جديد قاعدين بالبيوت هسه هذا مشكلة مو عراقية على فكرة مشكلة شرق أوسطية عموما من الزمن من الاحتلالات من الزمن العثماني الاحتلال العثماني على البلاد الإسلامية يعني بدت هاي الطبقية تحضر أنه أنا ملك أنا شيخ أنا مدرياهو وبدت الطوارئ يدخلون على الموضوع عموما الموضوع شائك وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا دنيا وصفت لشعيط ومعيط والخاملة وجرارة الخيط دنيا وصفت لشعيط ومعيط والخاملة وجرارة الخيط راحت الروس كانت تشيط وظل الحكي بيد الزعاطيط واسفد قلي كبر على العيط

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج، وأنا ما أريد نمر مرور الكرام على فقراتنا. يعني أحيانا يعني الفكرة إذا وقفنا عندها وشفناها مفيدة، إذا شفناها تقدم للمجتمع ما تقدمه، وإحنا ما أخذينها من أصالة تراثنا وكذا، إحنا على مستوى الأفراد على الأقل يعني نتمثل هذه الفكرة. إذا ما نقدر نغيرها كواقع، على الأقل نغيرها بقلوبنا. يعني على الأقل أنت آسف لا تتملق لشخص هو ما يستحق الصدارة، صار بحكم حزبه، بحكم طائفته، بحكم قوته، بحكم لونه، بحكم فلوسه، صار. أنت ما مجبور، أنت ما مجبور، أنت تدري بيه هو مو حقيقي، أنت مو ياهو يجي تصفق له. هاي صعبة، صعبة مع الأسف، مع الأسف. جاي يقابلون البارحة واحد من مثقفي العراق وفنانينها الكبار، أتحفظ عن اسمه، يعني أنتوا صادفوا بالسوشيال ميديا، بلقاء تلفزيوني، يسألونه يقولوا له شنو مشكلة المثقف العراقي، فهو إلى الكلام، أنا أنقله فقط، أنا إعلامي. قال مشكلتنا ويا المثقف العراقي أنه من أشد الناس نفاقا في المجتمع. قال هم جزء من السلطة الموجودة الآن اللي جاي تعيث بالأرض فسادا هو سبب بيها، لأن هو يمتدح والناس عنده جمهوره وعنده ناسه. فهذا الكلام قطعا ما ينطبق على الكل، ولكن أهلنا يقولون الشر يعم. إذا نصف الأدباء ونصف الشعراء ونصف الفنانين ونصف المثقفين يصفقون لأي واحد جاي، يعني جاي بالفعل، يعني هاي يعني يتمثلون فكرة النفاق، هذا نفاق بالضبط. عموما خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، أو محطة أخرى. راح نتحدث عن الفراسة، هذه الفراسة الصفة الجميلة العرب أشبعوها بالمواقف والطرائف والحكايات والشعر والأدب، يتحدثون عن الفراسة، هذا أنه الشخص تزيد عنده الحدود، تزيد عنده حدود القراءة، قراءة الآخر. هذه من تزيد الفراسة عن حدها تتحول إلى لعنة من لعنات الوعي، لأن أنت تكتشف زيف الآخرين، وتكتشف زيف الآخر، وتكتشف حتى زيف الحياة، وتكتشف زيف المجتمع أو المرحلة التاريخية اللي أنت تنتمي لها. فالفراسة عندما تتحول إلى أو توصل إلى آخر حدودها تسبب لك مشكلة. أكو شاعر نبطي يمثل هاي الحالة، فكرة الإدراك العميق، أنه أنت إدراكك العميق يتحول إلى ألم بيوم من الأيام تجاه الناس وتناقضاتهم، زيف العلاقات، يصير كل شيء قدامك واضح. ظل تقرأ لوجوه، والشعر الشعبي عامر بهاي الأبيات. الشاعر خالد عياد الخمعلي يتمثل هذا الموضوع شعرا نبطا، يقول مبطين عالليل المرح والوناسة، والكل منا صاير حيل حساس، ما عاد فينا غير زود الفراسة. يقول ما عاث من يقول ما عاث فينا غير زود الفراسة، نشوف شيء ما يشوفونه الناس. عطى السعيدي بهذا الصدد يقول الحمد لله اكتشفتك قبل لا أشريك، ما غشني الصدف لو خدع عين اللون، بس من فوق مطلي ومو ذهب ليارات، أول ما لمستك بين المضمون، أنا بخبرة السنين استاذ بالتمييز، وقرب قلب ضيف الغرض والمكنون، وبلغط الشفايف دون ما تفسير، أقرأ اللعنة واللعان والملعون، وميز الفارغات من الترسن خير، لأن من وضع جسم مبين الماء.

بما أنه بعد عندي شوي دقائق قبل لا أستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، أنا هالقصيدة أحبها كلش، أحبها للشاعر الكبير عطاء السعيد الله يرحمه. الحمد لله اكتشفتك قبل لا أشريك، ما غشني الصدف لو خدع عين اللون، أنا بخبرة سنين استاذ بالتمييز. ونتحدث عن الفراسة ولعنة الوعي اللي تخليك أنت مكتشف الناس، واكتشافك لزيف الآخرين في العلاقات العاطفية بين الأصدقاء، بين الحبيب وحبيبته، بين الشريك وشريكه، بينك أنت ورب عملك. هذني متعبات يخلنك تشوف الحقائق، زين هاي الحقائق تنبني عليها تصرفات. ثاني يوم أنت شون تضحك بوجه الآخر، أنت كاشف زيفه، شون تستمر وياه، شون هاي متعب. فما عاث فينا، يعني ما لعب بينا، ما عاث فينا غير زود الفراسة، نشوف شيء ما يشوفونه الناس. لذلك مرات يقولون الجهل نعمة، الناس البسطاء نعمة، الناس اللي طق الأشياء بعرض الحائط بالعافية عليهم، بالعافية عليهم. على فكرة يقول ما تعبر علي شمالي بس تثياب، يا ثوب التلبسة من العرض مخبون، ولا تستر عورتك واضحة لكل عين، وانا بوجهي وقفاي وبالصفاح عيون، مثل ما انت شوفك حتى لو صبغوك، انا بخبرة سنيني واعرف المدهون، اسود كلك اسود حتى ذاتك ليل، بس مو للمسامر ليل للي يبجون، مختث من سوادك حتى لون الليل، ويرفض لون بينه وبينك يشبهون، الحرمر والقرنفل بالسواد اخوان، بس شوف الفرق ما بين وحش وجون.

0: الهم والحسرة شمس
1: من الله. شنو هالجمال؟ الله يرحم طالب القرغلي. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

حلو هاي البستات البغدادية. في ألوان شعرية راح نتعرف على واحدة من المسجلات من التراث الشعبي العراقي. فكرة أكو بيت فد يوم حكيته أيضا للتراث، يابا شلون انتشر في صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، اللي هو سقف البنيته وياك بس غيمة خر. شلون سقف البنيته وياك كل ظني يعمر، بعد المطر ما طاح بس غيمة خر. يا سبحان الله، بيت هكذا بسيط من التراث أنا ما متوقع، انتشر انتشار النار في الهشيم، آلاف المشاركات، وكأنما هواي ناس ناوي يتكملوا يا الآخرين ويسوون هذا السقف وسقف البنيته وياك كل ظني يعمر، بعد المطر ما طاح في أول موقف يمر بينه خلاص غيمته خر، خذلتني وقفتني بنص الطريق علقتني. فالناس تلقى في هذه المعادلة الصغيرة اللي هي عبارة عن بيت واحد من الشعر في شطرين الدارمي هكذا يكون مؤثر بالناس. بنفس الفكرة أكو مساجلة أيضا للتراث، هن تقريبا بالله كم بيت، هن أربع بيات، نقراهن سوا لو شو نسوي؟ نقراهن سوا لو يلا سوا نقراهن. يقول عنبر زرعت القاع شو خضر دنان، عنبر زرعت القاع، شاف هذا العنبر من الطر من هناك من الديوانية تفوت على المشغاب، يعني حرفيا يعني يهب بوجهك. اي طبعا السيارة حتى لو ساد الجام صدق اللي رايحين مسافرين هناك يعني يطق بخشمك ريحة العنبر. فتخيل واحد يزرع هذا العنبر بريحة الحلوة ويخضر دنان. اكو بيت عد عطا هواي ذكرنا اليوم الله يرحمه وهو يستحق، يقول شون، يقول كذا مثل، يقول مثل الزرع خرنوب ويساجي وبناه يطق عنب شامي، توهمت بوهم مثل الزرع خرنوب نبات صحراوي ويساقيه ويتوقع ويبناه يطق عنب شامي. فيقول عنبر زرعت القاع شو خضر دنان، مدر البزر بيصوج مدر البخت خان. الثاني شي جاوبه يقول له البزر ما بيصوج لا خانة القاع، بس البخت مو خوش يتمايل بساع. الثالث يقدم له نصيحة يقول له ازرع وحيد ونام لا تنتظر جود، العنبر يطق بالروح لو فوق جلمود. اخر واحد يلم الحكي يقول يا ريت اكون دنان خضر لي عاقول، دتش الوقت وياي بس انا ما اقول.

0: خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج. انتقلنا من قريبا من الشعر، موضوع الحلقة قريبا من الشعر، وتناولنا ألوان شعرية. الآن راح نروح إلى فقرة من فقرات البرنامج الراسخة تجربة شاعر. راح نروح إلى مدينة الناصرية، تحديدا إلى مركز الناصرية هذه المرة، وما راح نروح للأبوذية لأن الناصرية مدينة شعر عموما، مو فقط على اعتبار أنه هي منبع ومنبت الأبوذية، ولكن أيضا شعراءها في القصيدة قدمون نماذج رائعة على مستوى القصيدة. أغلب الناس اللي كتبوا القصيدة في مدينة الناصرية ما ركنوا لفنون أخرى مثل فن الأبوذية، لا، هم تخصصوا في كتابة القصيدة. واحد من هذه الأسماء لطيف العامري، أنا أسميه شاعر الوعي، شاعر القصيدة الرمزية، قدم ما قدم، أو هو امتداد للقصيدة السبعينية التي كان الشاعر من خلالها يحمل هم الناس ويقدم همومهم بطريقة بها تورية عالية وبها رموز عالية، لأن هو ينتمي بالضرورة إلى تيار الوعي.
1: مواسم من الأزل يمتد الظلام، وكان وجهك شمسا تدنو من القلب ويهبط الضباب، وتعجبت صافحتني وشفك بشف برد نصين مشطور الشمس، واحنا كل واحد وظله، والمسافه بين ظل شفك وشفي بطول دمعه باكر وضحكه امس، اشتثقل بروح عن حنيلك مو مذله، العثق طبعي ماشي سعفاك القلب، وش يثقل البرح على شتفيد النقيشيل الرطب لا ينحبس، القصيده التنجرح تنزف عتاب، الشقق هدوم الخجل تصعى الثرية ومن تشوفك تخجل وتنزل همس، والفرح كحلة عروس انغسلت بدمع الرصاص، الشقق هدوم العرس غيم الدخان بيه ومطرن بروح الظنون، القاع مو بس للورد تفرش جنحها وتسجد القطرة ندى، تمد جنحها الثاني للعاقول يكفر بالمطر لو شح عليه ويشيل روحه لوحده، صافحتني انت الشفك نزيف سنين عمرك، وأنا من دمك رسمت أول خريطة وتوري أكتب عليها حروف اسمي، بيتي، عنواني، قضيتي، شفك بشفي برد وتعجبت، قبل عيني يغرق بشاطيها دمعي، بيك غرقت بالدمع عمري كل من دفن بتراب الرفوف، وقراني كلي يشعلتك بي نار، أنت تكبر بالظلام وأنا أصغر لك شمع، والعطش ديرة مشفاف سنين عمره وما شكيته، ومن لقيت الدنة يمك حشميت سنين عمري، طقل العمرك نبع يلخذت كل القمر لونه ومشيت، وانا خذت الليل لوني القمر لو ما لما ليل بيا نهاري ظل يشع، انت مني وشجرة روحي وحبك يمرني مواسم، صافحتني بشف خريفك نزعت نوراقي كله، وصافحتني بشف ربيعك مات بيدي وشفك بشف برد وتعجبت، الدمعة من تنزل ضحك تنزل رخيصة، ومن تشبر كان بظنون الندم تنزل ضريح، لا تمد جنحك شمع وتقول صلبوني قضية، ولا تحط روحك مسيح، انت اول لافتة شققت من ثقل الشعار زغرتني، والحزن بي مشى بكبر الضمير، بردت اول شرارة بروحي الما يقغطاني منين اطير، انا دليتك علي وعلقت ورقة مصيري بين شفينك رسالة، وردتك الصافحني وتوصلني لقمل كل الفقير، أنا دليتك علي وعلقت ورقة مصيري بين شفينك رسالة، وردتك الصافحني وتوصلني لقمل كل فقير، ردتك الصافحني وتوصلني شلمل كل أمير، صافحتني وشفك الشقق مصيري وشفك الثاني برد وتعجبت.
0: الله الله. واحد من رواد القصيدة المفتوحة، يعني أتحدث عن القصيدة الموزونة اللي يخوض بها الشاعر غمار البحر ويعطي لنفس العنان أنه يفتح البحر وما يلتزم بالقالب، فيقدم قصيدة موزونة ومقفاة بالضرورة، ولكن هي حرة تنتمي للقصيدة الحرة اللي رسخها وكرس مبادئها السياب والبياتي ونازك الملائكة على مستوى الأدب العربي عموما. قبل لا أختم حلقتي، أتمنى نعيش في عراق في يوم من الأيام نعطي به مجال للكفاءات على اعتبار اليوم بلشنا حلقتنا بالناس اللي ما لهم علاقة بالموضوع، اللي خلصوا عمرهم يصطادون بالماء العكر ورزق البزازين على المعثرات، وين ما يصير موقف، يصير حادثة، يصير تحول سياسي، تحول اقتصادي، تلقاهم موجودين موجودين هم نفسه. يعني قبل كانت شون رفيقي وهسه مولاي، والشعب باثنينهن ما شاف راحة، عبد الحسين الحلفي. فأتمنى يجي يوم من الأيام نصحوا صبح على عراق التكنوقراط والكفاءات والناس اللي بيدهم زمام الأمور ويمتلكون الخبرة ويقدرون يصنعوننا تاريخ أجمل، يلتزمون. يعني هم يكونون يلتزمون المناصب، المناصب هي تستقطبهم، تجينا حكومة رشيدة تؤمن بالخبرة وبالمهارات وبالإبداع. أكو ناس عندنا عبقرية. طبعا هذا مو اعتباطا سويناه اليوم الموضوع، حكينا بأسماء عندهم علامات مضيئة على مستوى العالم هنا في مدينة البصرة وبالعراق، بس نباوع لهم لا منصب لا جهة لا حظوة لا ظهر لا مستشارين، ما خلاص هم انت خبير وعبقري، شكرا لك، عندك شيء انت بينك وبين روحك. ما يعطونهم مجال، ما يعطونهم، لان هذا الممتلئ من الداخل هذا ما عنده إمكانية يروح يمسح على كتف الحزب الفلاني أو يصير بالحزب الفلاني على مود منصب أو على مود مرحلة تاريخية تنتهي بأسرع وقت وتأثر عليه طول عمره مثل ما صار في زمن النظام السابق. عموما أكتفي بهذا القدر، انتهى وقت الحلقة. شكرا للجميع، شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وعلي وحسين عبد الباقي، الشكر موصول لكل واحد تابعنا طيلة الساعة الماضية. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق عمار مشتاق.
2: راح وكسر خاطري ولملم طيوفه وشال راح وكسر خاطري ولملم طيوفه وشال
3: ونهر المودة نشف
2: ظلت جروفه وشال
3: راح وكسر خاطري
2: والزمن ما عافني ردع الجفوف وشال وما عفت انا عشرتك قلبي على حبك ظل للهجر شو تعتني وعلى وصل قلبك ظل
3: قلبه يحبك ظل على الهجر شو تعتني وعلى الوصل قلبك ظل
2: بجتاف غط الشمس بالصيف الملك ظل
3: بالصيف الملك ظل
2: ولو مر عليك الشتاء لفنع على صدرك شال
3: لو مر عليك الشتاء لفنع على صدرك شال
2: خلص عمري وبصدودك كل مني وعلي ما جن طيوفك
3: كل مني ولا مرة ضيوفك كلمني
2: أنا اللي جرالي كل مني جبت بيد الجرح دليت بيه

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليك
3: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.